فات الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شري قوم غربين رحنا ويا الهوى ودي على

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: راديو الرشيد.
4: راديو الرشيد
3: لكل عاشق موسيقى.

0: لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني

0: info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.

0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: لك
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل من الرشيد FM صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
5: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
5: وبغداد.
7: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
5: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
5: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد، أهلا بمستمعي راديو الرشيد في كل مكان، في بغداد على 91.5، أهلا بمستمعي راديو الرشيد حول العالم على تردداتنا الرقمية أبليكيشن، موقع إلكتروني وبثوث مباشرة في منصاتنا الإلكترونية. كل الحب والتقدير لمتابعينا، وصبح عراقي جديد يجمعني بيكم كالعادة. سمينا بانجور. يا رب يكون يوم موفق وتكونون موفقين في هذا اليوم أحبابي الاثنين، وإن شاء الله ينعم عليكم رب العالمين بالخير والعافية والستر والرزق والسلامة في طرقكم، السلامة في أعمالكم، سيما أخوتنا اللي أعمالهم تتطلب التماس المباشر مع مصادر خطرة، نار، آبار، نفط، شوف وين، طيران إلى آخره. ولو هو كل شيء يعني الآن لازم تتعامل وياه بحذر، ولكن نتمنى السلامة للناس المجبورين تشتغل، يشتغلون بأماكن خطيرة يعني. فإن شاء الله السلامة لكم، والله ينطيكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. تحية لكل الموظفين اللي وظيفتهم ناسكة، اللي هيجي يعني وظيفته تقول له بس اكشخ وتعال اقعد، يعني اكو وظائف هيجي بس يكشخون وتعال اقعدوا. خو اقول تحياتنا لموظفي وزارة الخارجية العراقية، ان شاء الله زينين يا رب، وان شاء الله امورهم حلوة، ان شاء الله الله يرزقكم وينطوكم وينطيكم مليارات يا رب، كارتونات باعوا بعد، ما نقول رزم فلوس أو كذا مبلغ، نقول إن شاء الله يا رب 20 كرتونة دولار، 20 كرتونة معجونية. عراقي تقبل؟ أوكي يابا، 20 كرتونة فئة 10,000 هم أنعم الله. فإن شاء الله يرزقكم كرتونات يا رب، مو من شيء أن كرتونات فلوس، قولوا آمين. أي قابل أحسن من عندكم اللي لقوا عندهم كرتونات، وإن شاء الله يا رب يستر هالعيشة هذه ويدبر هالعلاقة هذه اللي راحت الأعمار والصحة والمفاصل والضغط والسكر على مودها، وراحت رقاب على مود هالعلاقة، إن شاء الله تدبر بخير وبركة يا أحباب. يلا توكلوا على الله وذبهمكم على الكريم، وإن شاء الله الأيام الجاية والوقت الجاي لازم يصلح كل شيء. تحية للناس اللي يعني رايحين اليوم يعبون هالعلاقة، وتحية للناس اللي أخذوا منهم العلاقة بعد. زين شون أخذوا علاقة ذاك الإنسان؟ زين تتعبى العلاقة بحلال بأشياء بسيطة أفضل من أن تتعبى أشياء حرام وبعدين هم تروح منك، يعني ذنب على الفاضي، لأن هذا وعد الله، وين تروح منه؟ على العموم ديروا بالكم على لقمة الحلال، ولا تنسون هذا التعب وراء جزا طيب من رب العالمين، والله يطيب خاطر كل إنسان متعوب، مديون، مهموم، يلقي نفسه وحده ومطلوب منه كل شيء. أنت مو وحدك، وياك الكريم دا يدبرها، بس ها بهيدا بهيدا، وإن شاء الله ينطيكم على نواياكم الطيبة. عيشوا صبح عراقي جميل وياي لساعة 10 مع ماجريفوني بان المسوي ومع مكسره وسام ماجد.

صباح الحب يا أحباب القلب. شرب المي البارد الصبح على الريق عادة شائعة، خصوصا بالأيام الحارة. أحيانا نقعد نلقي نفسنا عطاشة، وحتى بأيام البرودة أكو ناس أول ما يقعدون يشربون مي، وهي عادة صحية جميلة. بس كماء بارد ممكن يكون لها هالعادة تأثيرات إيجابية، بس درجة البرودة وطبيعة الجسم يلعبون دور مهم في الاستجابة. نعرف تفاصيل أكثر في 360 درجة.

يعد شرب الماء أحبابي ترطيب فوري بعد ساعات النوم. طبعا يعد النوم أو بعد النوم يكون الجسم في حالة جفاف خفيف، لذلك المي حتى البارد يساعد على أولا تعويض السوائل المفقودة، تقليل الخمول، تحسين التركيز واليقظة. رقم 2 تنشيط الجسم بشكل سريع ورائع. المي البارد ممكن ينطي صدمة خفيفة للجسم. شو تؤدي هذه الصدمة؟ تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الانتباه، تنشيط الدورة الدموية، شعور بالانتعاش، وأيضا تأثير على الجهاز العصبي. يعني برودة المي ممكن تحفز العصب المبهم، مما يؤدي عند بعض الأشخاص إلى أولا إحساس مفاجئ بالانتعاش، أو أحيانا انزعاج خفيف بالمعدة، ورابعا تأثير على المعدة والهضم. هنا يختلف التأثير طبعا من شخص لآخر، يعني عند البعض ماكو مشكلة إطلاقا، وعند آخرين ممكن يسبب تقلصات خفيفة أو انزعاج في المعدة. لذلك يا أحباب، الأشخاص اللي يعانون من حساسية معدة أو قولون قد يفضلون الماء اللي هو دافي، يعني شلون نقول مي درجة حرارة الحنفية، أوكي؟ بس مو مال خزان الصيف. خامسا حرق السعرات وتأثير بسيط جدا. الجسم يستهلك طاقة بسيطة لتدفئة الماء البارد إلى حرارة الجسم، لكن التأثير خفيف جدا وغير مؤثر لوحده على الوزن. وأكو سؤال يقول متى يكون غير مناسب؟ يفضل تجنب الماء شديد البرودة إذا عندك مشاكل معدة وقولون، أو تشعر بانزعاج بعد مباشرة، أو عندك حساسية من البرودة. أخيراً المي البارد الصبح مفيد للترطيب، مفيد للتنشيط، بس هو مو سحري. وإذا كان يزعجك فالمي المعقول ينطي نفس الفائدة تقريباً وبدون أي انزعاج.

صباح الخير والبركة على مدننا العراقية، على مدينة بغداد، مدينة الجمال ومدينة الهوسة، صح؟ لأنه هي مركز أو قلب البلد. تحية إلى المدن العراقية القديمة، المدن الأثرية. أكو مدن خمسة أحبابي، واسم الله على مدننا، مهددة بالاختفاء في المستقبل. يقولون أنه راح تبلعها القاع. تعالوا أنا وياكم نتعرف على هذه المدن. طبعا تبدو المدن الكبرى وكأنها رموزا للاستقرار والقوة، ناطحات السحاب، شوارع مزدحمة، ملايين السكان الذين يواصلون حياتهم بشكل طبيعي في كل يوم. لكن تحت هذا المشهد الصلب أحيانا تتحرك الأرض ببطء لا يلاحظ، وتبدأ المدن في الهبوط سنتيمترا بعد آخر. وبين التغييرات الطبيعية والاستهلاك المفرط للموارد والتوسع العمراني المتسارع، تواجه بعض المدن أشهر مدن العالم تحدياً غير متوقع. الأرض التي بنيت عليها لم تعد قادرة على حملها كما كانت من قبل. لذا تعالوا نتعرف معاً على أشهر المدن التي تتحرك إلى الأسفل بينما تستمر الحياة فوقها. أولها مدينة شيكاغو. لا تعد شيكاغو من أسرع المدن غرقا في العالم، لكن قصتها مختلفة. فالمشكلة لم تبدأ مع الإنسان الحديث، بل تعود إلى نهاية العصر الجليدي. قبل آلاف السنين ضغطت الصفائح الجليدية الضخمة على قشرة الأرض في أمريكا الشمالية، وعندما ذاب الجليد بدأت القشرة تستعيد توازنها تدريجيا. هذا التحرك الجيولوجي المستمر جعل بعض المناطق ترتفع وأخرى تنخفض، وكانت شيكاغو من المناطق التي تأثرت بالهبوط البطيء. ورغم أن المعدلات الحالية تبدو محدودة، فإن التأثير يظهر على أنظمة الصرف واحتمالات الفيضانات والبنى التحتية على المدى الطويل. ثاني المدن المهددة بالاختفاء مدينة البندقية. لطالما ارتبط اسم مدينة البندقية بالقنوات المائية والجسور والمشهد الرومانسي الفريد، لكن هذه العلاقة التاريخية مع الماء أصبحت اليوم مصدر قلق كبير. فالمشكلة لا تقتصر على ارتفاع مستوى البحار، بل أن الأرض التي تحمل المدينة نفسها تهبط تدريجياً. ومع استمرار هذه الظاهرة تزداد التحديات أمام واحدة من أشهر المدن التاريخية. ثالث مدينة مهددة بالاختفاء مدينة جاكرتا.

جاكرتا واحدة من أكثر المدن تعرضاً للهبوط الأرضي في العصر الحديث، فخلال عقود قليلة فقط فقدت أجزاء واسعة من المدينة عدة أمتار من ارتفاعها، وهو رقم استثنائي مقارنة بمعظم المدن الأخرى. والسبب الرئيسي يعود إلى الاعتماد الكبير على المياه الجوفية، إلى جانب التوسع العمراني السريع وبناء المدينة فوق تربة غير مستقرة. مدينة الرابعة، مدينة نيودلهي.

مدينة نيودلهي وهي إحدى المدن العملاقة التي يصبح توفير المياه تحدياً يومياً فيها. في نيودلهي تحولت هذه المشكلة إلى عامل يهدد استقرار الأرض نفسها مع الزيادة السكانية الكبيرة والضغط على البنية التحتية. اعتمدت أحياء كثيرة على استخراج المياه الجوفية بصورة مكثفة، ما أدى إلى هبوط تدريجي في أجزاء واسعة من المدينة. أخيراً مدينة كيرونا السويدية. إذا كانت المدن عادة تبني الحواجز أو تعزز الأساسات، فإن كيرونا السويدية اختارت حلاً مختلفاً بالكامل، وهو الانتقال حيث تقع المدينة فوق واحد من أكبر مناجم الحديد تحت الأرض، وهو ومع استمرار عمليات التعدين بدأت الأرض تفقد استقرارها تدريجياً بدلاً من انتظار الخطر. اتخذ قرار بنقل أجزاء كبيرة من المدينة إلى موقع جديد يكون أكثر أماناً، عملية معقدة تشمل المنازل والمباني والخدمات، لكنها أصبحت واحدة من أغرب وأكبر عمليات نقل المدن في العصر الحديث.

صباح الورد عليكم مستمعينا، أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770011425.

0: صباحكم 30 مليار خير وبركة يا رب. صباحكم كرتونات عافية، كرتونات أرزاق، كل شي تحبوه كرتونات إن شاء الله بالحلال. ها خلوا لي جوا بالحلال 10 خطوط. صباح الخير على أبو دلة، اللهم في هذا اليوم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها ونعيمها، واجمعنا بها ووالدينا وأحبابنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. صبحكم الله بالخير وتحياتي للجميع، أخوكم أبو دلة. الله شكرا يا أبو دلة، استذكار رائع للجبل عريان سيد خلف. واضح بعد ما يحتاج تتعذر، الله من نشفة الشفة ولونها تغير. ألف تحية إليك وشكرا من القلب. عباس الحمداني، جعل طبعا بعث لنا آية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جعلنا الله وإياكم ووالدينا منهم يا رب العالمين. صباح الخير، صباح العافية يا طيب. إلى الأستاذ أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح على عيونكم جميعا. وهذه تحية لمسز بان الوردة، وبعث لنا فويس بعد، حياك الله أستاذ أركان.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، وصباح جميل في يوم الاثنين، وإن شاء الله يكون يوم سعيد على الجميع. أخوكم أركان أبو حمزة.
0: ألف تحية يا عيني ومنور، وإن شاء الله يومك حلو. مصطفى الجبوري يقول: صباح الابتسامة الصافية، صباح الصحة والعافية، أسأل الله تعالى أن تدوم السكينة في قلوبكم والابتسامة في وجوهكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمان في دروبكم والنور في وجوهكم. Good morning. Good morning. وصباح الفل عليك، ولك أفضل مما تتمنى يا عيني. أحمد يقول: قالوا أسوأ من الوجع من يسيء الظن بك وهو لا يعلم ما الذي فعلته من أجله، عندما تنحني عندما تنحي عواطفك جانبا وتعطي لنفسك مساحة ترى فيها الأشياء بحيادية ومن زاوية بعيدة، عندها ترى بعينيك لا برغبتك، بعقلك لا بقلبك، ستدرك حينها كم كنت غبيا حالما، وسترى بوضوح أعمى مدى بشاعة الناس وخاصة أولئك الأوغاد الذين أحببتهم. يسعد صباحك، صباحك سعيد نظيف نقي من الأوغاد والأحقاد وشرار خلق في هذه البلاد. إن شاء الله يومك جميل أنت وكل السامعين. ويلا نروح بريك أول ونرجع نكمل. بانجور،
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، نرجع إلى مسجاتكم على الواتساب ونذكر بتليفون الواتساب 077-00-11-5 لبصمات صوتية أو رسائل مكتوبة، فكل التحية لكل من يشترك معنا. وصلنا إلى الأخ علي النمراوي، صباح الورد والعافية.
1: صباح الخير على جدبان، صباح العافية، صباح الطمأنينة، صباح الحب والابتسامة الحلوة اللي طالعة من وجهك الجميل، لأن أنت تخلينا نشعر بالطمأنينة والراحة والحب من الصبح. أمانة
0: يا عيوني
1: ستبان الورد، حتى لو كراتين شيء أنهم مقابلين بها عادي طبيعي. تحياتي لك والمخرج الجميل، وتحياتي لجميع المستمعين.
0: ألف تحية.

سباجيتي كرتون أي شيء أي شيء شيئا أن شيء هم نعم الله. وصلنا إلى أبو قتيبة يقول أقول لها حارة وكهرباء ماكو الجو يصمت تقول لي تحبني والله أقول عود صباح الورد وألوانه قولها يا حبك أو لا. إحنا مو متفقين في بانجور، أحيانا أنت تعبر عن حبك مو بكلمة أحبك، جيب لها كرتون أيش يا عين.

0: إلى الأخ علي القيسي أبو حسوني، صباح الورد.
1: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح
0: عليكم
1: الخير
0: السلام.
1: عليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد فهم، وتحياتي إلى خيتي الغالية ستبان الموسى وممور الذهب. نتمنى اليوم مع مباراتنا مع المنتخب الفرنسي بالأداء الجميل
0: إن شاء الله،
1: ونريد نطلع بأحلى صورة. ما نريد نضغط عليكم، أنتوا قدها وقدود إن شاء الله، بس نلعب بصورة صحيحة وبصورة جميلة، والمدرب ينزلنا بالتشكيل الصحيح، راح تطلع مباراة جميلة. فكل التوفيق، اليوم مباراتنا أمام فرنسا وإحنا داعمين لكم
0: إن شاء الله.
1: تلعبون لعب صحيح، نقول لكم شكرا جزيلا. معاكم أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: أحسنت، إن شاء الله موفقين أسودنا، وإن شاء الله يجيبوننا بشارة حلوة اليوم. هسه واحد يقول فرنسا فرنسا ترديد، يا عبد الله مو بعيدة. أنا شخصيا كبان والله العظيم أمور عظيمة أقول إيه تصير، يعني مو بعيدة، عندي ثقة بالله يسويها زين. فلا يغشكم، شلون إحنا مثلا هسه من انتخبنا وهاي قلنا بس هذا وبس هذا يقاف الله بينا، وتاليش طلع يا كل شسمة بقوتنا وهذه وشابع سباقتي كان زين. ف اكو واحد بعد اعتقاله ضبط 76 مليار دينار في منزل سيادته، 76 مليار دينار، حتى مو مليون. طرقع علفتك على كل تهني ما كتر هي هجتكم الطرقعة. فيعني تخيلوا بس بالبيت هالقد، هاي غير المولدات، غير المزارع، غير البنوك، غير التبن،

0: فارس من ألمانيا، الأرواح الرائعة والقلوب الطيبة هم عبق يعطر الزمان والمكان، هم بسمة أو بسمة أمل وفرح يتجدد، يمنح الحياة رونقها وجمالها، مع كل صباح يتجدد، حافظوا على بقائهم معكم فالحياة تحلو بوجودهم. صباح الخير، صباح العافية، شكرا شكرا. إلى فويس من منو؟ من زين. أهلا أستاذ زين، صباح الخير. أعتقد أخونا حيدر البصراوي. I think so.
1: صباح الخير والعافية والمحبة على راديو رشيد، على كل كادر إذاعة الرشيد الحلوة الجميلة، وتحية الست عزيزة بان الموسوي والمخرج وكل الكادر الطيب.
0: ألف تحية لك يا طيب، تحية كبيرة لك وللعائلة وللبصرة العظيمة، وإن شاء الله الله يهون عليكم هذه الأجواء الحارة، لأن يقول لك ملهلبة البصرة. الله ينطيكم الصحة والعافية ويحفظكم يا رب. إلى أبو حمودي، صباح الخير أبو حمودي.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير يا أحلى كادر وأحلى برنامج، بانجور. حبيت أصبح عليكم، يا رب يكون يوم سعيد عليكم، يا رب يحفظكم إن شاء الله، وياكم أخوكم أبو حمودي.
0: صباحك سعيد إن شاء الله يا أبو حمودي، صباحك 30 مليون، العفو 30 مليار، 30 مليار يا رب. تخيل يعني أنت الله يرزقك 30 مليار، شو تسوي بيهن؟ مو توديهن للتبن، تتزوج بيهن 4 تكمل دينك كله، خوش، وكلهن على 4 فلل زين، وكلهن على 4 مزارع، وكلهن على 4 ما أدري شنو، تشتري طيارة، تشتري ما أعرف شنو، والله يعني هاي في الكريم من يلتفت عليك هاي اللفتة. إن شاء الله تستاهل والله، قابل أبو راس المربع أحسن منك.

إلى صاحب الذوق الأخ صدام الزبيدي، صباح الخير، صباحك ورد رائع والله ينطيك الصحة والعافية. إلى صائب من أمريكا، صباح الخير ستفان أختي بلا زحمة، حاولي لا تغيبين فترة طويلة عن البرنامج، أولا لأن حضرتك أخت عزيزة وتستاهلين كل الخير، وثانيا أنا كمغترب لما أدور أسمع قناة عراقية فهذا ما يعني أريد أسمع فيروز، وانتي من تغيبين ترى يعاقبونه فيروز شكو من ألمانيا طبعا. ألف تحية إلك يا صائب. والله مشكلة، احنا مو قلنا ماكو فيروز راديو الرشيد، احنا مو قلنا ماكو فيروز، لو اني لو فيروز ما يصير، لان فيروزين معناها احترقنا

الأخ العزيز والمحترم صائب من ألمانيا، أسأل الله أن يسعد قلبك وإن شاء الله ما أغيب عنكم، ويا رب الأيام الجاية تكتب لنا سوا مع بعض أيام حلوة ورائعة وفلوس. وتحية إلى جسر الشسمين. الله.

صباح الورد، صباح العافية على كل جمهور فيروز وجمهور بان الموسوي، ويا ربي ما نحرم من تواصلكم الطيب وياي. نروح إلى السويد وإلى سيد علي الغالي. صباح الخير عليكم، وعظم لنا وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين. إيه قلتي هذا 67 مليار دينار، هذا وين كان حطها؟ بانيها ببيت بالفلوس، خزينة الدولة ما بيها هيك مبلغ. والله توقع مبالغ بعد أكبر وأكبر يا أخي العزيز، يعني تهين بيهم. إحنا من نقول الروس الكبيرة، هي شلون كبيرة؟ فارغة، هي عبارة عن حصالات كانوا يجمعون بيها طرق احتيالية لانتهاك حقوق المواطنين، صياغة ربما بعض الأمور أو شو نسميها، يعني القوانين اللي تأخذ من المواطن ضرائب غرامات معروف شنو، هذه وين تروح؟ كانت تروح بروسهم المربعة، وبعد أن ملئت بطونهم. فأنت لا تتوقع، يجوز المبلغ أقل، هذا بس بالبيت، بالتنور شقد، بالفرن شقد، بالمولدات، بالبنوك البرة، الأملاك. يا عيني سحر الخفاجي، صباحك يكون كل خير وبركة وعافية، وكل صباح وانتم في نعمة، انتم ومستمعيكم. صباح العافية عليك شبان، صباح الخير لأولادي أسود الرافدين، أنا واثقة إنكم تلعبون بشكل جيد، وفقكم الله يا أولادي. 300 مليون رحمة تنزل في قلوب المسؤولين علينا، والعكس بالعكس إذا لم يرحمونا. 300 مليار، المفروض 300 مليار، الرقم هو 300 مليار، ما أقدرش أقول حقه فيها مليار. هستونا تعلمنا المليون، صارت مليار. آمين يا سحورة يا غالية. والله هي عدة يعني مواد تحكم هذا المجرم، يعني انتهاك، يعني السرقة والاحتيال، حسب هو شلون جمع الفلوس، اهدار المال العام بالنسبة لحرق الفلوس بالتنور، وهذه بسويها حطب ولكم احنا مشوي شوي. والله العظيم المواطن يقعد يدبر منه ومنه قوة حتى يوفي غرامة. والله شنو ملابس حزام أمان لو جاوب ابنه بالسيارة، لو معروف شنو، هاي الفلوس وين تروح؟ أهلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أهلنا من العوائل المتعففة اللي يجب أن يتم شملهم بالحماية الاجتماعية، وينتظرون الوجبة السابعة والوجبة الخامسة والوجبة المعرف منه، ومتوقفة الدنيا لأن ماكو فلوس. يقول لك أثار الفلوس بالتنانير، والفلوس جوا المخاد، والفلوس بالله حتى بالثلاجات والمجمدات. يمكن والله شلون أماكن يختارون، كل ما يسألوهم ماكو، ما عدنا. كانهم الأم العراقية شو وقت ما تطبلها تقاها تحسب فلوس، تقولها الطيني، تقول لك هذني مال العالم مو مالتي. والله وش وقت ما تريد لك مسؤول يطلع ينطيك بذرة أمل بالقادم، وجوههم صفر فقر، يتبشبشون بوجه المواطن، وما عدنا وما يكفينا وإحنا منين، وماكو خزينة الدولة، وهذه واحد ينطي بالثاني، واحد يشمرها على شلون الكرة زين، ولا واحد قال وطلع انه شلون نحل الأزمة، انه احنا

عدل مواطن، بكراتين معجون، كراتين شنو، اي شيء، اي كرتون انطوني. كرتون شبس والله. شو وقت ما تجيهم يتبشبشون بوجهك ولهناك وطقوا لبنان بكم مليار، ولهناك وطقوا ايران بكم مليار، وسوريا، وما بعد وينك يا جايه، واحنا نباوع نتفرج. شايف هذا اللي ياكل تمر ويشمر النوى عليك؟ حتى نوى ما لحقنا احنا النوى يعني ليش؟ حتى النوى بعدين قاموا يشمروا علينا، حتى ما نستفاد احنا. انا قلت لكم في يوم ما، والله مو تهكم، بس فعلا يعني انت تحس هاي الوجوه اجتي حتى تنتقم منك، تنتقم، تقضي على العراقي، تحطمه.

0: عن كباب. تخيل أنا أريد لك البدلة السماقي يا روحي، لأنه أنتوا وثقوا راح يصير هذا الشيء، ولو بعد حين لازم يتخزون ويطلعون، شوفوا واحد ينطب الثاني حتى يطلع راسه مثل اللي يغرقون، يدوس هذا ويصعد على هذا وما أعرف شنو حتى بس إذا يطلع راسه. عاد شو نسوي؟ نلزم راسه، تعال الراس الكبير طبعا عادة ويكون مربع أو مستطيل، هو هذا الكبير المدبر الكبير يعني، ويلزم ويحاكم باسم الشعب إن شاء الله، بس الشعب المخلص مو الخائن لبلده، مو اللي صفق للرؤوس المربعة، مو اللي مسح أكتاف، مو اللي لعق أحذية المسؤول حتى يوظفه حتى يشغله. والله مرات أنا يعذرهم أقول هذا شي يسوي يعني، شي يسوي يريد يعيش ويريد ما أعرف شنو، بس هو ما فكر بعد بأهله، ما فكر بناسه، قال بس خلي أخلص آني. وهذا مواطن غير شريف، فإن شاء الله نوصل إلى هذه الساعة اللي نشوف بيها المقصرين والفاسدين واللي استغلوا مناصبهم حتى يسرقون هذا البلد ومقدراته وثرواته وحقوق العراقيين، يصادروها سواء كان بشرعنة هذا الفساد أو بأساليب ملتوية وتحت الطاولة، ومشي لي ومشيك وضم لي وضم لك ودير بالك ودير بالي وتطلع أطلع وتحكي أحكي ومصور لي مصورت لك وبابا بابا الأستاذ زياد المياحي، صباح الورد، كيفك ستبان؟ يا رب تكونين بخير. هو اللي الله ينطيها لقد مليارات يروح يتزوج يعني؟ والله ما أدري، والله العظيم خالد استلم راتب أكره جهالي جهالي اللي أنا أيجي لبت قلبي وروح يجطيهم ظهري يدريد عاد انت صار عندك كراتين مليارات تروح نجيب لك وحده وشوالا تطلع ويجيها فقر وتكنس الاول والتالي، هو انت قوه جايبين زين. هسه مثل هذا المسؤول مرت الفقر هو ولا مهن، هو خار رقبته على النار لا من تالي، حرقتهم بالحقيقة وطيرت بعدين الأول والتالي، بعد شلون يصير الفقر زين؟ هاي المرة الفقر الطير الأول والتالي، فانت شلك بهاي السالفة؟ احنا مو اتفقنا عندك فلوس سافر تونس وارجع اضحك بوها؟ لا عميبتي هاج عطر والله أبو حمودي صباح الخير يا أبو حمودي على الواتساب
1: ستبان يعني والله العظيم بس تطرقت على موضوع الفلوس، يعني هذا المقطع ما اقدر اتابعه صراحه، حارقه فلوس كذا مليار يعني الله يقبله. والله العظيم انا ذاك اليوم طلعت علي غرامات بالسياره 600,000 والله ما قدرت ادفعها والله من ورا الكاميرا،
0: لا اله الا الله،
1: الله شاهد علي، الله شاهد علي وانا اشتغل عد العالم زين، الله شاهد علي زين، هذين المليارات يحرقون بالتنور، اكو ناس يعني والله العظيم وضعيتها كلش تعبانه، تتغدى ما تتعشى وانتو هاي الفلوس حارقه بالتنور، تضبطون علينا بالغرامات والكاميرات الله يقبلها. على قولتي شو انتظرين وجبه السابعه؟ صار ايش قلت انتظرين وجبه السابعه؟ موازنه ماكو، فلوس ماكو، الله يقبلها، الله لا يوفقها ان شاء الله، والله لا يوفق كل واحد يسوي هيك
0: امين
1: بالبلد، يعني هاي فلوسنا والله فلوس يعني والله العظيم ديش هيك يعني ليش يعني الله يقبلها. انا 600,000 ادفع غرامات وما عندي
0: يعني ألف تحية لك يا أبو حمودي. إذا نريد نعدد الله يقبلها هيجي آني عندي وهم عندهم، فما تخلص ما تخلص. إن شاء الله إن شاء الله. الوجبة السابعة بالمناسبة أنا سمعت خبر البارحة إنه راح يتم شمولهم بإذن الله، على أساس شوية انتعشت الحركة المالية بعد استرداد هذه الأموال. يعني أنا سمعت هيجي، شميت هيجي خبر، أوكي شميت هيجي خبر. ننتظر من الجهات المسؤولة لا سيما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموقرة يعني التنويه أو إيضاح هذه المسألة، هل فعلا راح يبلشون بالوجبات الأخرى ومنها السابعة ابتداء من الوجبة السابعة، بلكي تحرك شوية الجو. هو احنا مو نستعطي من عندهم، بس انا مو قلت لكم ما يتبشبشون بوجهك يطلعون، ما عندي ما عندي ما عندي. هسه عندكم رجع عن هذني، انطل الناس انطل الناس انطل المتقاعدين انطل الموظفين، امنوا امنوا. سويتوا العراقي بس يريد قوته، هذا راتبه موجود يابا، ما اريد غير شيء، بس اريد راتبي موجود. هيجي وصلتوا العراق يعني ما المفروض يسافر، ما المفروض يغير يعالج صحته مثلا، يرمم أشياء ببيته مثلا، يريد يغير يريد ما أعرف شنو. حملتوه أقساط خوش، صار مني يريد شيء يقول لك بالأقساط بالأقساط بالأقساط، وهمين هالراتب طار بالأقساط. ف الله يفرجها إن شاء الله، وبلكي الله يعني تكمل السبحة. عفية السبحة هاي شو وقت تكمل؟ كم حبة سبحتهم؟ شطولها هاي سبحتهم المسؤولين هسه؟ كم حباية احنا لزمنا؟ بس وحدة ها؟ الله أكبر. على العموم متواصلين معكم أحبابي، وبانجور إن شاء الله للساعة 10. انتظرونا بعد هذا الفاصل وكلام مهم.

عراقي عدنا قديم يقول ضم لك كم فلس للمستقبل، ياخذوها حرفيا العراقيين ويبدون يجمعون شيء للمستقبل. واحد من المسؤولين الله أعلم شلون كان مخطط للمستقبل، فلوس بالمليارات تحت السرير، وفلوس بالتبن، وحتى اكو مبالغ انحرقت بالتنور. الظاهر التنور مو للخبز، صار فرع احتياطي لمصرف عراقي. والمواطن المسكين بهالوقت دا يحسب الألف دينار مرتين قبل لا يصرفها، ويستقطعون منه رسوم وغرامات وضرائب، ويقضي يومه يركض ورا لقمة الحلال، بينما أكو ناس محتارة وين تخلي المليارات الزايدة. المشكلة مو بعدد الفلوس، المشكلة بعدد الأحلام والفرص والخدمات اللي كان ممكن تسويها هالفلوس لهالناس الفقرة. ولهذا كل ما ينكشف فاسد يبقى السؤال يقول إذا هذا اللي لزم عند واحد منهم، شقد بعد أكو مثله لحد هسه؟ ما حد شافهم، شقد ماكلين تبن، العفو، شقد دافنين بالتبن فلوس، وحق هذا الشعب.

صباح الخير على العراق وأهل العراق، وإن شاء الله يكون العراق أو يحصل على حياة مستقرة إن شاء الله، اقتصاديا أمنيا بسواعد أبناء الشرفاء بإذنه تعالى والمخلصين. تعالوا نعرف شكو ماكو بالعراق أحبابي. ضمن صحافة عراقية جديدة صادرة لهذا اليوم الاثنين 22 حزيران 2026، نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية ضمن فقرة عالم عراقي. الناطق الرسمي يكشف للصباح عن أجندة زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة، أربعة أولويات أمام الحكومة في المرحلة المقبلة: تطوير نظام إسكودا لتسريع فحص البضائع وتفعيل ملف الأراضي السكنية لجرحى الحشد الشعبي، تعليمات جديدة لتنظيم قيادة الدراجات النارية، وتسجيل 900,000 فرد جديد بالبطاقة التموينية. منتخبنا يبحث عن استعادة التوازن بمواجهة فرنسا وإطلاق علاوات الموظفين وترفيعاتهم. نقرأ من هذا الخبر.

وجه وزير المالية فالح الساري بإطلاق العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة. ذكرت الوزارة في بيان لها أن وزير المالية وجه الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها على وفق الضوابط النافذة واستثنائهما إضافة إلى حالات الفصل السياسي واحتساب الشهادات من التعميم الوزاري المرقم 137,137 بما يضمن عدم تأثر هذه الاستحقاقات بالإجراءات التنظيمية. إلى الصفحات الأخرى من صحيفة الصباح الرسمية، أشاد بالدور الذي تطلع به النخب الأكاديمية آمدي يؤكد أهمية تطوير منظومة النقل. أثنى على المستوى المتميز من الخدمات لهيئة الحج الزيدي يشدد على أهمية المضي ببرامج الإصلاح المصرفي. إعادة هيكلة آلية التعيينات وتعزيز الشفافية والكفاءة، البرلمان الموازنة الجديدة ستربط الإنفاق بالنتائج لا البنود. أيضا في الصباح، إجراءات مشددة بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، نقرأ من هذا.

الخبر. وجه مجلس القضاء الأعلى حد محق باتخاذ الإجراءات المشددة بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية. وذكر مجلس القضاء في بيان صحفي أن مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته السادسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين عضو محكمة التمييز الاتحادية القاضي المرحوم حجاب إبراهيم أحمد والقاضي المتقاعد المرحوم براق إبراهيم وصفي اللذين وفاهما الأجل. وأضاف أنه تمت ترقية عدد من القضاة وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناء على مقتضيات المصلحة العامة. عناوين أخرى في الصباح: وزير الخارجية وسفير أستراليا يبحثان أوضاع المنطقة، وضربتان جويتان تدكان أوكار داعش. كشف عن أن الزيدي لا يخوض الانتخابات المقبلة ولا يؤسس حزبا سياسيا. الناطق الحكومي: لا تراجع عن مكافحة الفساد. إجراءات حازمة لضمان عدم إدخال مواد غير مطابقة. التخطيط: تطوير نظام سكودا لتسريع فحص البضائع. وضمن البرنامج الحكومي الجديد، النقابة تدعو لمضاعفة مخصصات المعلمين. تفعيل ملف الأراضي السكنية لجرح الحشد الشعبي. ومن أصل 3.2 مليون طلب للإضافة، التجارة شمول 900 فرد جديد بالبطاقة التموينية. اتفاق طهران وواشنطن أعاد الروح لشرايين الطاقة. العراق يعول على فتح مضيق هرمز لإنعاش اقتصاده. واختتام جولة مفاوضات سويسرا الأولى على وقع التهديدات. حزب الله يتحظى مزاعم الكيان بمحاصرة مقاتليه في علي الطاهر. وغدا جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية. إلى صحيفة المشرق مستمعينا ونطالع فيها.

المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران. الحكومة تؤكد أن أزمة السيولة مؤقتة، وعراقتشي يبحث مع كازيس مسار التفاهم الإيراني الأمريكي، والرئيس الإيراني لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي والنفط والأصول المجمدة على الطاولة. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، العطواني وبرزاني يؤكدان أهمية التنسيق الوطني ويدعمان عقد مؤتمر محافظي العراق في أربيل، ورئيس الجمهورية ووزير النقل يؤكدان أن أهمية تطوير منظومة النقل وتوسيع مشاريعها الاستراتيجية. بطاقة التوفير البريدي الإلكترونية، وأيضا مدير عام شركة الاستكشافات النفطية يلتقي محافظ المثنى. أيضا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ودعوات في بابل لحماية الشباب. محافظ ميسان يصادق على تصميم مدينة الميمونة الجديدة تمهيدا لتوزيع أكثر من 5000 قطعة أرض سكنية. وحصيلة الفصل الأول لبرلمان العراق قوانين معطلة رغم تحقق 75% من الجلسات. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصباحية في عالمنا العراقي.

صباح مستمعينا وصباح الخير على أخونا أحمد اللي يقول السلام عليكم ستبان، والله قهر بقهر، وللمعلومة ترى ثقي بالله هذني قطرة بحر. أنت تصوري هذا المتهم واحد ريفي حكايتين، لا ما له علاقة الانتماء يعني جغرافية الشخص ما لها علاقة بالمرة. ليش ما كوم من أهلنا بالقرى وبالأرياف، أهل ناموس و يعني خاف الله زين، وش قد هسه روح وش قد تلقي فلاحين وش قد وما يعرف حتى يجاوبك، بس من تطيق يقول لك ما عيني اسفنجات جات هاي للسيارات يا أو هيجي رجل، أسأل الله أن يرزقه. ما أعرف وين صفى بي الدهر، كانت أكو سيطرة بنزلة الجسر لما تجي من القاهرة باتجاه شارع سفيح وكذا، فتعبر الجسر الجديد مال البنوك، أكو سيطرة يوقف بالسيطرة هذا الرجل حتى من الشمس مسمر جدا، يعني فترة من الفترات

0: ابنه وياه قام هم يبيع. هاي احكي لكم قبل 3 سنوات يمكن 4 5. المهم فمرة دا ننطي فلوس للولد وقلنا له خليها لكم الاسفنجتين. يقولهم لا لا لا لا لا الله ما يقبل الله ما يقبل. شوفوا وهو بالشمس وكان بإمكانه أنه ياخذ منك 1000 أو 5000 وعلى الفاضي. شقد أكو هسه من ذول الباع المتجولين أو اللي يوقفون بالهذي يبيع كلينس هاي يقولك لا إلا تأخذ ينطي عليك. فأنت تقول له خليه العلش أنا ما عليك هاك 1000. يقول لك لا إلا تأخذ ويشمر عليك. إذا تجي تقول له تعرف إيه عن المنطق ما يعرف يقول لك شيء عن المنطق. بس عنده منطق الكرامة عنده منطق مخافة الله فما له علاقة هذا مين وشنو ينتمي. المهم يقول وهو شخصية ما عنده ما معناه ما يعرف يحكي وهيك لاعب لعب يحكي لي عن الباقين. واني بربك افتر على 2003 اشتغل بتطبيق التاكسي واطلع من الفجر على مود اجيب لي 15000 مال علاقة. بس هي عدالة ماكو ما ادري شو اقول لك مو عدالة الله مو بس رب العالمين وصبره يعني يختلف عنا احنا البشر تقديره للامور. يقول لك حلمه 40 عام. هي صح فتشي ترى بمجرد سماع هذه الكلمة يعني تهلكنا. وش بقى من عمر إذا كل واحد يلزمنا 40 عام؟ فجابوها من جدي وجد جدك والله العظيم يا اللي يلزمنا فاسد 40 عام وخلاص العمر. ياخذ كراتين زين بهاي 40 عام يحملون كراتين وإحنا هسه إحنا نريد أولادنا يكونون يعني يجيهم يوم يعيشون صح يأخذون حقوقهم ما يضطرون ينحرفون ما يضطرون إنه يبوقون واحد الثاني يتقاتلون بيناتهم على مود يعيشون. نريد لهم حياة كريمة وإلى آخره. تحياتي إليك يا عيني وتحياتي إلى عبد الله أبو أيهم. كن كالنحلة إذا أكلت طيبا وإذا وضعت طيبا وإذا وقعت على عود لم تكسره. صباح الخير والعافية أحبة الغالين. تحياتي إليك ستبان وللأبطال خلف الكواليس والمستمعين الورود. ربي يحفظكم ويحفظك أخونا الذهب وصبحك الله بالخير والهنا والعافية. حنروح بريك 9 وبعد راجعين تحضروا لي تليفوناتكم نتكلم بموضوع ثاني مهم جدا. انتظرونا
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780055600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح الحب يا حبايبي. أحبابي أهلا بكم في صوت الصباح في بنجور، واليوم صوتنا يتكلم عن رجل الأمن والمواطن، أو بالأحرى العلاقة بين رجل الأمن والمواطن. بين رجل الأمن والمواطن ماكو خطين متقابلين، أكو طريق واحد يمشون بيه اثنينهم. يعني رجل الأمن يطلع من بيته حتى يحمي الشارع، والمواطن يطلع من بيته حتى يعيش بأمان بهذا الشارع. لكن ملاحظين أحياناً تصير مواقف سوء فهم، تصرف فردي، كلمة جارحة، تعدي بالضرب، أو فتح حادثة معينة تنتشر.

0: يصلح جزء كبير. المواطن يعرف حقوقه وواجباته بنفس الوقت. إشقد مهم إنه رجل الأمن يتعامل بحزم مع المخطئ لكن باحترام مع الجميع. هل برأيكم المشكلة بالمؤسسات لو أحيانا بتصرفات فردية طبعا تحسب على الجميع وللأسف؟ وشلون نمنع تعميم الأخطاء؟ يعني إذا أخطأ شخص واحد ليش أحيانا ندين خاص بسببه أو نحكم على مؤسسة كاملة بالحكم الخطأ؟ أهلا بكم وبمشاركاتكم أحبابي على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي اليوم موضوعنا عن المشاهد اللي تم تداولها على السوشيال ميديا، فيديوهات أو صور الحقيقة تنقل صورة ما حلوة عن علاقة منتسب الأمن بالمواطن. يعني شفتوا كيف يتهجمون ويضربون، ونعم هو رجل يمثل القانون لكن ده يستخدم موقع استخدامات خاطئة وأحيانا يزيد يعني فوق حده. هل هي حالات شخصية فردية ولا منطيهم الضوء الأخضر؟ يعني ممكن. على العموم رأيكم هو الأهم، ومرحبا بأول اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلون ست الغالية؟
0: أبو حسوني الذهب.
2: أختي الغالية وموز الذهب، تحياتي لذاعتها الكريمة رشيد أفهم.
0: الله يبارك بيك وحياك الله. يا هلا.
2: حياك الله أختي العزيزة.
0: أبو حسوني، شو رأيك شلون رجع العلاقة حلوة بين رجل الأمن والمواطن؟ يعني اكو توتر.
2: بالصلاة على محمد وآل محمد.
0: اللهم صلي على محمد وآل محمد.
2: احنا كنا اخوان ومن مجتمع واحد.
0: نعم.
2: المواطن متأذي ومنتسب متأذي بين قوسين.
0: زين.
2: فاحنا لازم واحد يكون روحه رياضية.
0: اوكي.
2: وواحد يتحمل الثاني. والدنيا خلصانة ستبان.
0: يعني مو هي الروح الرياضية. الروح الرياضية للأسف صارت بوكسات الروح الرياضية والفاظ نابية، الفاظ نابية، التجاوز يعني.
2: صح صح. أكو بعض المنتسبين ما يتحلون بالروح الرياضة، البعض منهم
0: لازم التحلي بروح رياضية
2: طبعا. يجيك قرايبك او صديقك او اخوك او من منطقتك، فالواجب من عندك ان تتحمله، وخاصة الكبار بالعمر.
0: نعم.
2: احترامهم واجب.
0: نعم. طيب.
2: ويا رب يحفظ الجميع.
0: ويحفظك ويحفظك يا
2: رحمة الله
0: والديك وحياك الله عيني انت. أحبابي تتوقعون يعني هذا التجاوز من رجل الأمن، بعض رجال الأمن اللي هو حتى مو أثناء أداء للخدمة، يعني هو يعني مثلا أكو فيديو أنا نشرته على حسابي، تجاوز أحد رجال الأمن في مع مستطرق، مع صاحب دراجة مستطرق، صار بوجهه بس يعني إجا بوجهه تقابل أو سيارة هذا بهذا ونزل ويغلط عليه، وعلى أساس نزل عليه سيادة العميد ما أعرف منه، وحتى لو كان عميد حتى لو كان فريق ما رتبتك ما تمحي أن تكون على خلق وعلى درجة من الاحترام للمواطن، لأن أنت موظف لخدمة المواطن. هي الخدمة اللي خدمة شنو؟ خدمة الوطن. الوطن شنو؟ الشعب. سيما وأنه الأفراد ما متجاوزين، يعني ما عندهم خطأ، لا الإعلام يتخلوا يصور، لا الإنسان اللي يريد ينقل فتحالة تخلوه قبل وهجمتوا عليه وليتوه وليه وتريدون يعني يعني أكو أكو أكو تصرفات الحقيقة ما أعرف هل هو بتوجيه من الوزارات الأمنية؟ مستحيل. ولذلك أعتقد يعني راد تدخل بتوجيه أفرادها وعناصرها باحترام المواطن وعدم تجاوز خط الاحترام والذوق العام معاهم. نعم أنت رجل تمثل مؤسسة أمنية مهمة، هذا ما يبيح لك أنك تتلفظ بألفاظ نابية، والله حضرتك مزعوج ونافخ نفسك نازل على المواطن وتباوع بفوني على المواطن شايل خشمك. أخي أنت رتبة ما عندك، ربع جناح من النجم يعني، هذا الاستعلاء وعلى بو أنت منتسب صرت يعني واخروا عن دربي وتكفخ بالمواطن وتهينه على أي أساس والألفاظ النابية وتغلط غلط مسيء عبالك كاتل واحد من حتى لو كاتل واحد من أهلك، أنت رجل أمن ذب البدلة العسكرية خوش وانزل ويا للشارع، مو أنت دا تشوفه دا يحترمك. يعني إحنا ترى هذه الأمور ما نترجمها إلا أنه البعض يعاني من عقدة، البعض يعاني من عقدة أنه أنا لازم أكون فتشي مهم حتى أمارس على الأضعف مني قوتي. هسه أنا منتسب حماية لاحوق شوف شنو، أنا أريد يعني أتولى على واحد حتى أهينه حتى أنفس عن، لأن هو مهان إن هو مكفخ. فهذا بس يري، والله أني مرة سمعتها من واحد يقول الله أصير بالش اسمه وياها اللي يحكي وياها طق طلقة، هو يردون يطقون، هو تلقي كم واحد هذا دافع فلوس حتى بس يصير عنده ولية على واحد ويطقه، ما يصير هيجي. فالحقيقة تكررت هذه. نعم أكو مواطنين هواية خارجين عن القانون غير محترمين يتجاوزون ما يلتزمون بالقواعد المرورية مثلا، ما يلتزمون بالقواعد الأمنية، يفوت على السيطرة شايل الخشمة، ونساء ورجال. ووقفنا احنا أول الناس اللي وقفوا مع الجهات الأمنية حتى غصبا على المواطن مسيء والمواطن العادي يحترم رجل القانون إذا كان محترم. بس أنت منصبك والجهة اللي ما موليتك علي أنك تهين كرامتي كإنسان كمواطن عراقي، أنت واقف في خدمتي، عندما أسيء وقفني عند حدي وقل لي أنت تعديت هذا الخط، هذا خط الدولة لا تتعد، خط القانون مو الدولة، لا تخالف. زين شلون لما رجل القانون يخالف؟ ناخذ اتصال. الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور
3: خير. شلون ست؟
0: حياك الله.
3: الله يبارك فيك. تجبتيها من الاخير هسه قبل شوي، انا دارد اقول لك هذول عندهم عقد وترسبات يعني داخلهم.
0: نعم للاسف
3: يعني جبتيها من الأخير، يعني أنت من الأخير جبتيها، عندهم عقد وترسبات
0: وعملية غير تفسير
3: التأهيل. التأهيل والتدريب هم ما ترتقي المستوى العالم هسه وين وصل. يعني إحنا باقين بس على العقوبات وعلى أوقف ثلاثات وعلى يمين أنت راسات وعلى ميدك إيدك مد إيدك ورجع لي وراء، ويعني ماكو أي برنامج أي وسيلة يقدرون يرقوهم ويأهلوهم بكيف يتعاملون يا المواطن.
0: نعم
3: يعني نفسها هي السياقات القديمة باقية نفسها، كل الشغلات البوليسية القديمة كلها باقية.
0: شلون برأيك؟ أولا ما عرفت اسم جنابك.
3: أحمد أنا من بغداد.
0: أهلا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد برأيك كيف ننعش هذه العلاقة أو يعني نوعي الطرفين؟ أحيانا واحد يجهل حدوده إلى أي حد هو عليه أن يأخذ ستوب. التوجيه يقع على عاتق الوزارة.

0: الوزارات الأمنية ولا على تشريع القوانين ولا منو المسؤول حتى ترجع العلاقة حلوة بين الطرفين؟
1: الوزارة طبعاً التأهيل ست التأهيل أهم شيء التأهيل. يعني هو شلون أهل أنا بأنه هذا راح ينزل بالشارع راح يتعامل ويا المواطن، ترى فشي كل الصعوب هذا مو شيء سهل
0: صح.
1: يعني مع احتراماتي إحنا يعني كلياتنا ولد يعني أصلنا ولد قرى وأرياف، يعني هذا من يجي من القرية أو من الريف يجي هنا مثلاً خلينا نقول على سبيل المثال بالعرفات بالمنصور بأي مكان مدينة الصدر بالحرية بالشعلة بأي مكان مدينة دا أقول هذا ترى هناك تعامله واحد وهنا تعامله واحد لازم يتأهل
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا
1: عفوا
0: طبعا اكمل
1: اي فهذا لازم يتأهل
0: زين.
1: يعني يجي مع احتراماتي حتى نشوف هسه اغلب بغداد هسه على مستوى الشعب والاقسام والله العظيم مو عنصر انا احنا انا رجالهم اصيب محافظات بس كلهم محافظات من بعد 2003 كلهم مدراء صاروا هذا مشكلة.
0: فعلا يعني أحيانا اختلاف البيئة سلوكياتها ديموغرافية المناطق كلها تختلف من مكان إلى مكان فصعب أحيانا ابن المدينة يتأقلم بالقرية يعني ما راح يقدر يمكن يحترم القواعد القروية أو يعني أحيانا أيضا ابن المدينة يتجاوز الحدود لأنه عبالة مثل حياة المدينة يعني فبالضبط مثل ما قلت أستاذ أحمد يجب تأهيل الشخص المناسب وتوجيه التوجيه الصحيح وشلون يتعامل في وسط المدينة يختلف عن أطراف المدينة وإلى آخره. أنا سعيدة بمشاركتك وكل التقدير لك أستاذ أحمد شكرا جزيلا شكرا. أكو بعض الأفراد المنتسبين يعني ترى يسحب سلاح على المواطن وعساس يخوفه يلقف طلقة تطلع هيك أطلع شبيك أنت عصابة لو رجل أمن هسه أنا منو يحميني بالشارع أنا منو شو أنا قلتها لكم في يوم ما أنا منو أشوفك بالشارع ارتاح اطمئن أقدر أتسوق أقدر أمشي أقدر دوامي أقدر زين إذا أنت مصدر رعب إلي سواء أنت رجل شرطة أو كنت رجل مرور أو أي منتسب أمني آخر فأني نأخذ اتصال.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلون صحة سيدي؟
0: حياك الله أستاذ من وياي؟
2: تحياتي شو المخرج المستمعين أبو ليث السامري.
0: ليث السامرائي أهلا وسهلا أخونا الطيب.
2: شلون صحتك أبو ليث
0: نعم كل الهلا.
2: سيد ذول مو شايفين والله.
0: العفو الصوت مو واضح أبو ليث إذا ممكن تحكي من التليفون مو سبيكر.
2: ها مو تليفون.
0: يا ريت.
2: يلا تمام. أقول السيد ذول مو شايفين أكو واحد مسدس كل ساعة وخل القميص لا يطلع مسدس على الناس.
0: أي.
2: يعني أنت مو رجل أمين. غير تخبي مسدس مالك تخبي اسمك أنت عشان رجل أمين. غير النيات كل سماها النيات مو.
0: أي.
2: أنت طالع مسدسك قدام الناس شنو يعني تشوفون ترانا بالأمين تشوفون الاستخبارات
0: زين. أبو ليث يعني مشاهد الأخيرة الحقيقة وترت الصورة أو وترت الجو بين الاثنين فبرأيك يعني شنو اللي خلي المواطن مرة ثانية يحس بثقة أكبر برجل الأمن؟ أبو ليث
2: المواطن من حس برجل الأمن موجود بالشارع هو ما يكتف نفسه أبو الأمن والاستخبارات هو كل اسم استخبارات أمن غيركم يعني سراني يعني مخبي نفسه ومأمن على الشارع يعني مو مطلع مسدس قدام الناس
0: زين
2: مو هاي مو جاي هذا ما حنقله انضباط ولا أسلوب بالحياة ولا تعامل الناس
0: نعم طيب طيب أبو ليث، سعيدة بسمع صوتك ومشاركتك.

وقتك معانا، كل التقدير لك، وتحياتي وتحيات الكادر لحضرتك ومئة هلا. أحبابي، يعني بصراحة إحنا محتاجين نرجع الثقة بين هالطرفين. مو الدول اللي ما تصير بها مشاكل، يعني الدول القوية هي اللي تعرف تعالج عفوا مشاكلها وتتعلم منها، خصوصا وضعنا احنا. احنا من بعد 2003 كانت القوات الأمنية ضعيفة جدا، يعني متهالكة، وتم بناءها قوة، يعني نفس وشهداء راحوا كوما وتضحيات كوما للمؤسسة الأمنية، يعني تعرفون هذا السجل المحزن اللي مر علينا من 2003 لحد هسه قبل كم سنة. الحمد لله رب العالمين، قواتنا الأمنية أكثر، واستعادت قواها وأنفاسها، وصارت يعني الحمد لله، اللهم لا حسد. هذا شيء المفروض يقوي العلاقة بين المواطن ورجل الأمن. ليك أنت متسلط علي، أنت مو سلطة علي أنك تضغط، أنك يعني ما تحترم المواطن، تكفخ عليه أو تقم أو حتى ترتكب عليه، ترتكب على المواطن. والله شنو، لأن أنت رجل أمن فما تكذب، أنت منزل. وأيضا المواطن، رجل الأمن هو يمثل القانون، هو إنسان واقف بالشارع أو في أي مؤسسة، وأنت شنو علاقتك به القانونية؟ ينظم حياتك أو فعالياتك في ذلك اليوم، سواء كان من تقود سيارة أو لما تراجع على فتشي أو تروح يصير فتسالفة مثلا لا سامح الله فتجنحة. إحنا ليش صايرين ما نتعامل صح ويا بعض؟ يعني نعم أكو بعض الأفراد من الشعب الغير محترمين الخارجين عن القانون، تجاوزوا حدودهم جدا مع رجال الأمن، مع رجال المرور، وصار هذا موديل البنيت، رجل المرور يذب نفسه على البنيت. ما أدري ليش هو بصراحة، يعني ما أدري ليش يذب نفسه على البنيت، خليه يولي ويطلع وكاميرات تسجله وبعدين أجره من إذنه. أنت ذاب نفسك على البنيت، يعني تريد تزيد طين بلد، تعرض نفسك للخطر، يعني هذا ما أقصده. أكو كم واحد أنا ينتمي للجهة الفلانية وما يفوتون، ولا ما تفتشني بالسيطرة، تعال شنو ما ننزل بابا، انزل شنو ما فتشك، لو فد جهة معينة تفوت بالسيطرات وصارت ما صارت من مواجهات وغصبا عليهم خضعوا للقانون وتم محاسبتهم وإلى آخره. لا تجي أساس أنت أفهم مني، وعلى أساس يعني تجي المواطن الغا، ومهما كان خطأ أتعامل معاه وفق القانون، مو أجي عبالك هو جاري الطاب على بيتي، فاتح الباب وطاب على بيتي، ما يصير رجل الأمن يتلفظ بهاي الألفاظ، أنت شبقيت ابن الشارع. لو تجي وطون يعني علي، لو طفل واقف ما يحق لك الضربة، شون تجي تضربه؟ تضرب رجال لو ممنوع تصور، لو هيك يعني شنو هالأخلاق؟ فبالفعل مثل ما قال الأستاذ أحمد، يجب تأهيل العنصر الأمني اليوم. أنا دائما ما أقول يا ريت يدخلون دورات ورش عمل كلها تكون تأهيلية، يعني تنظم سلوك رجل الأمن بالشارع بالمؤسسات، كيف يتعامل مع المخالفات، كيف يتعامل مع يعني

0: الأمور المجهولة. يعني أنا ما يصير أجي عصبي، يعني فد علاقة متشنجة جدا. شو تريد؟ وها وهذا المواطن أصلا هو يا بت على كيفك ويانا، أنت ليش تلاسن رجل الأمن يعني؟ خالفت أوكي، تقعد تحلف له قرائن وما أعرف شو تسوي وهذه، وبعدين تتجاوز عليه. فعلاقة أبدا مو حلوة الحقيقة، إحنا ما نحب نوصل لها. ولذلك نطلب من معالي وزير الداخلية، معالي وزير الدفاع، مدير المرور العام، شوف منو من رئاسة الوزراء تنظيم هذه العلاقة، والاتعاظ من المواقف اللي صارت وما تنعاد بعد، ما تكرر. ماكو رجل أمن يوقف يغلط ويفشر على المواطن، عيب عيب. باديغارد الراقصات بس يسووها أحيانا. فأنتوا رجال أمن، رجال قانون، رجال، والقانون بني على المنطق. فأنت كيف فاقد المنطق بكلامك وتكون في هذا المكان؟ يعني أنت تمثل مؤسسة. مع الأسف يقول له شرطة عوفة، يخافون من لسانه. لو يخافون منه معقولة؟ شو بالعكس، شو الله، تعي لا تخافين، أكو شرطة هنا، تعي نسوق مثلا. عندنا اتصال على الويتنج، أعتذر تأخرت. السلام عليكم.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: من وصلي يشوف البوق قدام.
0: نعم.
1: وحتى الدنيا ظلمة تصير بأحلامه. فقير فقير وعشت بس لله شاكل حال، فقير وعشت بس لله شاكل حال، يا رب كسروني كسرة الجامع.
0: الله أكبر.
1: وهذا الباق مليارات وحرجني، ليش بدت النور ونجرع ضغامي الوصل للهامة. شعب مظلوم ياهو اللي يجي يكفخ بي، شعب مظلوم وياهو اللي يجي يكفخ بي، رافع رايته وطشره وأعلامه وتهمون بتهايم ما لهن أساس، تهمون بتهايم ما لهن كل ساس، وحتى المال بيهين شاد حزامه. خذوا قلمي، خذوا قلمي وهدوا للقاضي باخر يوم، خذوا قلمي وهدوا للقاضي باخر يوم، لأن قاضي دعوتي مضيع أقلامه، وصرت أول بشر ينحكم بالإعدام، صرت أول بشر
0: ينحكم
1: بالإعدام، وبقلمة غصب يتوقع إعدامه، وبقلمة غصب يتوقع إعدامه. حياتي لي سلطان.
0: حياك الله وبياك أبو مصطفى.
1: نعم، حياتي لأخونا المخرج على منصة الإخراج. أنا ممكن هذه القصيدة تعبر عن الواقع اللي دنعيشه بالوقت الحاضر.
0: صح لسانك.
1: سلمك ربي.
0: حياك الله يا أبو مصطفى وحيا الله واسط.
1: الله يخليش، أنا أكتفي بهذا القدر، ربما أكون جاوبت بجزء بسيط.
0: نعم.
1: على حوارك.
0: على الأساس، وكفيت ووفيت، شكرا جزيلا.
1: سلام.
0: ونلتقي في حوارات أخرى. عيني أنت، شكرا جزيلا، كل الترحاب. برأيكم أحباب، شنو التصرف اللي يعني نتمنى أنه يختفي حتى تتحسن العلاقة بين رجل الأمن وبين المواطن العراقي؟ نجاوب على هالسؤال آني وأنتو بعد آخر بريك في بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات.

0: إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: صباح الخير عليكم مستمعينا، متواصلين معكم وبانجور، والوقت الأخير من بانجور. وكنا ولازلنا نتكلم عن كيف نحسن العلاقة بين المنتسب والفرد العراقي والمواطن العراقي بعد توتر هذه العلاقة. يعني شلون نرجع التعامل الحلو بين الاثنين؟ هذا ما يعني أنه ماكو تعامل حلو وماكو مواقف شهمة من الطرفين لبعضهم البعض. ياما وياما في رمضان المواطنين العراقيين يأخذون أكل ويودوا للسيطرات ويودوا لأخوتهم والرجال المرور والماي والتمور وبوكس التمن وقطع الدجاج أو اللحم، ويعني حتى يفطرون. هو مو من نية، لا، بقدر ما أني أذكر أخي اللي بالشارع ولازم أنه أقدر تعبه. هذا تقدير تعب. وياما وياما أخواننا المنتسبين اللي هم بمنتهى الشهامة تعاملوا مع حالات، يعني بصراحة تبكي بالشارع، دفعوا سيارة وحموا خواتهم وإلى آخره من الأمور المشرفة. وهذا هو ديدن العراقي، سواء كان منتسب أو كان من عامة الناس. إحنا بالتالي إخوان لا ننسلخ عن أصولنا وعن أسمى السمات اللي رزقنا إياها رب العالمين. العراقي شهم وراعي غيرة. ليش نريد قوة نطلع من هذا الثوب؟ ليش؟ لذلك أكو كم عنصر الحقيقة ما عنده غيرة بالطرفين يجب أن يستأصل. هذا ما يبقى، ين هذا يشوه صورة مؤسسة. وممكن إذا نسكت له المرة ثاني مرة يسحب سلاح على المواطن، فلازم يطلع ما يبقى. ناخذ اتصال.
1: يلا اطلع. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تبان الغالي خيتي، شلونك؟
0: هلا بالطيب أبو يوسف.
1: عباس الحمداني.
0: أهلا وسهلا يا عباس، يا ذهب.
1: شخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: بخير وانت سالم، شلون الأهل؟
1: والله بنعمة الحمد لله وشكر. الحمد لله.
0: يا هلا بالطيب. راح أسألك سؤال.
1: اي نعم فضل.
0: شنو أكثر موقف ممكن خلاك تفتخر بمنتسب عراقي؟
1: والله مع الأسف والله ماشي في شيء زين أبدا. ما يحكي شيء. وستي هي حلها بسيط، والله حلها بسيط
0: زين،
1: يعني ماكو أبسط من عنده، بس تعجيب من اللي يعرف حلها. ست تطبيق قانون ماكو، هذا عربي وهذا شو اسمه، وكلمة الأخلاق، الأخلاق على العين وعلى راسي مريودة بس مو دائما. بس القانون رب العالمين وضع الأرض كل شيء لقانون. هسه حتى بالغابة هم شيء ما يأكل شيء إذا ما كان جوع.
0: صح،
1: احنا بالعراق ما عندنا قانون، كل من يعجبه منتسب شيء يعجبه يقطع شارع، ما حد يقول عم يحاسبه.
0: زين، اسالك سؤال اخر، شنو التصرف اللي تتمنى يختفي حتى تتحسن العلاقه اكثر بين الاثنين؟ يعني اكو فد سلوكيه دا يتعاملون بها، لو تنشال الامور حلوه تصير.
1: اي نعم.
0: شنو؟
1: والله ستي هي هاي الحشاش العنج، هو العنجهيه شويه.
0: اي
1: اكو شباب يعني ما اعرف جايين عبالك، ما اعرف يعني شايلين الدنيا على خشم. يعني حتى تكرهين منتسب تقولون والله ضجي من عنده من بعيد
0: مع الاسف. يعني
1: بينما اذا اكو قانون وراء ما حد يقدر يتلاعب بقيد شعره. قيد شعره ما حد يقدر يتلاعب بكل شيء. اكو قانون يحاسبه، بس احنا قانون ما عندنا، كل من له. إيه هاي وصلتنا هاي
0: المواصل. موجود قانون بس اكو تصرفات الحقيقه اي هذول اللي ما يطبقون لازم يعني يتم التعامل وياهم بحزم.
1: يطبق القانون بصوره صحيحه والله، فلا نشوف شواذ ابد بالعراق. لان يعني القانون راح يطبق على ابو التاكسي وعلى ابو الخصوص وعلى المنتسب وعلى الموظف وعليها كلها تقوم تخاف تقول لك وراي قانون اقمن يحاسبني.
0: احسنت.
1: بس احنا هسه ما هاي السؤال مع الاسف. إن شاء الله خير.
0: إن شاء الله خير. نتوسم الخير بأخوتنا بالقوات الأمنية وعيهم.
1: آمين يا رب العالمين.
0: أيضاً وعي المواطن العراقي. كل التقدير أخوي عباس الحمداني الطيب. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: هلا ستبان، صباح الخير عليك على المخرج.
0: يا صباح الورد وسامة،
2: ربي يحفظك عيوني انت.
0: يا هلا،
2: الله يسلمك. وسامة، نفس السؤال وغيره تسألوني؟
0: نفسه، كيفك؟
2: نفسه الاول. هاي الحالات الانسانية مرات نشوفها، هاي كلش يعني شو مثل ما يقول تأثر حتى بي والله. نشوف مثلا قد موقف انسان اذا كان ويا انسان او كان حتى مرات ويا حيوان يعني مثلا.
0: بالفعل صح،
2: اي هاي كلش تأثر بي.
0: اي شفت المنتسب هذا اللي ويا القطة اللي جت يمه
2: ستبان؟ هي واي حالات، خاصة هاي اللي تتصور هو ما يدري مرات
0: بدون ما يدري طبعا.
2: عافية، مو دائما
0: الأشياء العفوية
2: طبعاً بالتليفون. نعم. مواطن دي يصور فيه وهي
0: صح
2: كلش يعني أحس يعني بالافتخار يعني أقول بقى يعني ابن الناس ديني بعد.
0: طيب شنو التصرف اللي تتمنى يختفي حتى
2: المساومة؟ أنطيني حتى أسكت، حتى أسدد، حتى ما يعني شو مثل ما أقول أكبر الموضوع، إيش حتى مساومة مثلاً تصير.
0: تمام.
2: خلي القانون خلينا نقول ياخذ مجرى، انا مذنب اخذ قصاصي، انا ما عندي شيء اطلع براء. ليش؟ انه انت مذنب، انت ما عندك شيء بس ما رضيتني، لا اوقعك كميا
0: زين.
2: انا اذا كان انا مواطن يعني
0: عناصر الامن المنطقة الشعب لهم الف تحيه ابطالنا.
2: نعم.
0: شلون تشوف ادائهم الامني؟ يعني شلون تشوف تاديتهم للواجب
2: صغيرة.
0: شنو هي؟
2: بما انه يعني منطقه واحده فاكو يعني مثل نقول العاميه عريف اقارب.
0: نعم.
2: شويه ما يصير تعاملهم مثل غريب يعني.
0: احنا
2: نريد كله سواسيه، كان تعرفه ما تعرفه يعني.
0: طيب
2: مو على ناس وناس يكون
0: أحسنت.
2: الامور
0: احسنت احسنت احسنت، كل التقدير وسام الغالي.
2: تحياتي لك،
0: نورت الدنيا. باي باي. شكرا جزيلا. ناخذ بعد اتصال. بانجور.
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد
3: والعافية. نور عليك بان غالي على المخرج.
0: يا هلا،
3: شلون شلون
0: هلا بالطيب.

0: شلونك اخوي يا محمد؟
1: الله يسلمك شلوني؟
0: سلامة الغيبة.
1: الله يسلمك والله مريضة صار فترة.
0: سلامات.
1: عندي الله يسلمك.
0: ان شاء الله ما عدها غير العافية يا رب.
1: كنت حرمة ومستحيل.
0: افا من الحب هاي غير هالقد ما تحبك وتغار عليك.
1: تمام نقول جيم ويمي كان ذبوا براسي.
0: يعني تصدق ده تقولي فعلا محاولة الانتحار؟
1: لا هي وقعت بيتها لعدهم عمل كذا بناء وقعد من الطابق الثاني من الطابق الأول.
0: أحيانا واحد يؤدي واجبه بانتحار. أحيانا يعني واقعة يعني... واقعة من فوق خطية؟
1: نعم قاعد يبنون وكذا.
0: لا إله إلا الله.
1: ربك الحمد لله ستر بس مجرد رضوض.
0: اللهم لك الحمد وألف الحمد لعيني. طيب أخي الغالي محمد شلون نرجع العلاقة متوازنة تكون بين الرجل الأمن والمواطن؟ المواطن يحترم القانون ورجل الأمن، ورجل الأمن يحترم حدوده مع المواطن ويؤدي واجبه كما يجب.
1: والله أول مسألة خلي المسألة الإنسانية
0: نعم
1: بين الطرفين، وخلي احترام القانون بين الطرفين. أنا مثل ما أريد من صاحب الأمن واحترمني كمواطن، احترمه كمواطن رجل أمن قاعد يطبق القانون، بس يطبق بصورة صحيحة. أنا مو يطبق على عدد معين عدد معين، لا
0: زين.
1: يعني ما احنا جبنا هاي حالات، يعني تلقي رجل قانون أحيانا ما يطبق صحيحة على بعد عرف بالقانون هم رجل أمن، يعني قلنا أمانة يعني من أي شيء خاص بالسلك الأمني إنه يدرس القانون
0: شلون؟
1: عنده خلفية قانونية قوية
0: يدرس
1: حتى عشان يتعامل المواطنين بصورة عامة.
0: نعم. بارك الله بيك، تحياتي لك أخويا محمد، ومرة أخرى الحمد لله على سلامة المدام.
1: الله
0: وإن شاء الله خطاها الشر يا رب. شكرا جزيلا. شكرا آخر أحبابي. وكيف يفرض القانون على الطرفين؟ مرحبا.
2: مرحبا
0: أبو وليد الغالي.
2: الله يخليك. الله يسلمك.
0: أهلا شلونكم؟ جمال شلونك أنت؟
2: شلونكم يا الحال؟ شلونكم يا الكهرباء؟
0: الله
2: خير من الله.
0: الله يديم الخير. أهلا يا أبو وليد. و...
2: الله يخليك.
0: برأيك شلون تشوف العلاقة أولا بين المنتسب والمواطن العراقي؟
2: والله سبحان، يعني هو المنتسب مع كراماتي للطيبين، يعني انت بشر الله خلقك، يعني هو بعد الاخلاق سبحان.
0: نعم
2: يعني افرض رايي عليك، يعني علي امام
0: زين.
2: هذا كان لطيفه، كان عندنا ضابط اي بزمن الحصار بالتسعينات. هذا كان من كان البرازيلي، ما أدري اللي حكي عن البرازيلي لو لا. فهذا كان يداوم أطراف بغداد، يريد يطلب بالبغداد ظهرية، شاف واحد بالطريق خطية قاعد يخليه أشيله وياه، هو ضابط يعني رتبة كبيرة مو بس أخلاق، كان حق المعرفة أنا أعرفه. بالطريق هو مشغل مسجد مال حسين البصري، ما اريد
0: الى قلبي كله جروحي.
2: فقام يدق على الستيرن مال السياره، هذا اللي بصفه ما يعرف هذا شنو، وذاك من سوء الحظ شويه اسمر بابط. قال له روح ابو سمره روح.
0: زين
2: اجل السيطره، لا السيطره يعرفوه، اخذوا له التحيه ولا بس مدني. اخذوا له التحية، اهلا سيدي شلونك ما جنو، يقول هذا راجل يشمر نفسه من الشباك نفسه. قال لي زمته، قلت له عمي اوقف انت بشر واني بشر، وبعدين ما تعرف اني شنو. قال خطية ظل مدنج الطريق فوق الساعة من خجلة، قال مدنج
0: خطية
2: اكو اخلاق يعني قابل
0: صح
2: هو نازل من السماء الضابط. يعني بعد شو تسوي لمجتمعنا مال هسه؟
0: ان شاء الله البركه
2: نطلع نفس المسدس. يخوف جهال
0: صح. هذا ايضا الاستعراض لي يعني في قيافته، في يطلع المسدس ويفوت هيك للمطعم على اساس

0: ما ادري شنو، ويشيل المسدس يخليه على الميز. وليش يا اخويا ليش يعني ليش يعني ما ده افتهم
1: ولا
0: يعني.
1: طولنا عليك سلمان، اكو واحد ناشا لابس زي كردي ضرب الاشاره
0: اي
1: للزمه الضابط، قال ليش ضرب الاشاره اولوتي، قال يقول لا يقول احنا بسليمانيا احمر اوقف اخضر امشي، لا اخضر اوقف احمر امشي. يلا يا لوتي اي والله هو رجال كبير لابس زي كردي
0: زين، كل التقدير لكم والله. والقانون هذا الشيء يسعدنا، اني ما اقول مع الاسف، ويا ريت باقي محافظات العراق تحذو حذو الأربيل وكردستان يعني في استتباب القوانين المرورية أو الأمنية أو غيرها، لأنه حازمين جدا والقانون فرض نفسه على الطرفين.
1: والله احنا نقدر نسوي القانون، والله احنا نقدر نسوي القانون، يعني مو إلا يرضى عليك يعني فرض.
0: نعم
1: تلتزم.
0: شكرا شكرا ابو شكرا يا ابو وليد الذهب، ويخليك يا طيب، شكرا جزيلا على اللايف. ياسر العزاوي صبحك الله بالخير والعافيه ستبان، تحياتي للكادر والمستمعين دمتم بخير، الله يديمنا الطله. استاذ ياسر هاني الكناني صباحكم حب وغرام، مبروك عمر صباح الخير، صباحك ورد، تحيه صباحيه لبانو وكادر الرشيد، الف تحيه لك. حسين ابو غدير صباح الدولار المحروق، صباح الكارتونات، صباح المليارات المحروقة بالتنور يا عيني. أمير جعفر صباح الخير ستبان عليك وعلى المخرج والمستمعين، سافرت للعراق في سنة 25، كان عندي معاملة في أحد دوائر، أقسم بالله كان رجل الأمن بالباب غير محترم نهائيا والله، ومع الأسف يعني مع العلم أنا شايفة هواية رجال الأمن في دوائر الدولة في مؤسسات الدولة، يعني بالعكس قمة بالأخلاق والشرف والاحترام وكل شيء كل شيء يعني ياخذ هو يساعد النساء هو يساعد الرجال الكبار في السن، يعني بتشوفه في عيني أي شنو عيني وين معاملتك أي تطلع منانة ويدلي وخلق المايمل على قولتهم، فمو سوى. علي البديري صباح الخير ستبان، تحياتي للمخرج وللمستمعين مستمعي راديو رشيد الطيبين، وانت منهم يا طيب. على سريع ابو دله بعث لنا فويس،
2: صباح الخير ستبان، تحياتنا لك واستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات.
0: اهلا
2: ستبان. بالنسبه للموضوع مستحيل راح تردم الفجوه بيننا وبين القوات الامنيه، لأنني واحد من الناس شلته مضروب بالشارع، سويت إنسانية وصلت المستشفى يعوفون الناس كلها يلزموني آني يوقفوني.
0: الله
2: زين.
0: أكبر.
2: هذا شلون بعد راح أسوي زين وأسوي إنساني؟ بالنسبة للمرور كذلك، المرور يجي على بالتاكسي يجي على الإنسان الفقير يطلع عضلات عليه، وبالمظللة وما بها أرقام يخاف يروح له، لأن خاف يطلع ميليشيات وبنص الشارع يقتله لو يخاف يشتغلوا يا مسؤول. زين كذلك بمركز الشن كل زين، تروحين تراجعين يذلوك ذل، فهاي الفجوة صارت بين المواطن وبين رجل الأمن، مستحيل تردم مستحيل، المواطن قام يكره رجل الأمن نقر السطر. تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: تحياتي لك أبو دلة وكل التقدير لك ولمشاركتك ويانا يا عيني. أبو فرح صباح الخير، صباح العافية على الستبان الأخت الغالية وأحلى وأجمل إذاعة الرشيد والمخرج المتألق وسام وكافة المستمعين، أعتذر منكم على الانقطاع. كل التقدير يا أبو فرح ومرحبا بيك وعودة ميمونة. صباح النور والعسل من بابل، شكرا يا علي محمد. وياسر العزوي بعثنا فويس،
3: صباحكم الله بالخير والعافية ستبان، تحياتي لكم والكادر. ستبان أنت شنو رأيت؟ يعني هسه المواطن اللي ده يبني بالزراعي ما يبني اذا ما ياخذ ما ينطيهم فلوس يجون يفلشون بيته. ثقة بالله ورسوله، ماذا اقول لك يعني على المناطق الزراعيه كل اطراف بغداد كلها تتعاني من هذا الموضوع، شنو رايك وتقولين خلت تتحسن العلاقه؟ شلون تتحسن العلاقه بعد بين المواطن وبين المنتسب؟ وهاي كلها معروفه يعني، حتى وصلت للنواب وقلنا لهم شرحنا لهم الموضوع.

0: قدروا يوقفون هذا الشيء. زين الفساد اللي منتشر الثاني انه المنتسبين ما يداومون، اكو بيهم يسمونهم يقول لك ذولا يطير ما ادري فضائي ينطي نص راتبه وما يداوم، هذا ايش تجي بالشهر للآمر او للضابط اللي مسؤول عليه؟ شنو رايك اكو ناس تحكي لي يقول لك نفتريه مالت المركز الشرطه يقول انتم روحوا اشتروا من عندكم احبار وغيرها وكذا. ستبان ترى الفساد واصل للعظم، مو بس هذول هسه اللي تقولين اللي يحرقون، وهذا احنا مو قصد دفاعا على هذا، لا ان شاء الله باشر يحاسبون امام الله سبحانه وتعالى، بس الفساد واصل الى مرحله. شلون تتحسن العلاقه؟ اعاده هيكله للمراتب وللهاي. وتحياتي لكم، وانا رايي البسيط.
1: كل التقدير استاذ ياسر، ما ذكرته احنا سمعنا به الحقيقه، ومع الاسف موجود هذا الشيء بهوايه من مفاصل الدوله. رجال الامن القانون يقول شيء ويصرفون تحت القانون، طبعا البعض مو كلهم وفق مصالحهم، يعني فد شيء ما يصير يمرروه بكذا مبلغ. وياما وياما صارت أمور هي لعدم نزاهة رجل الأمن وعدم نزاهة المواطن العراقي. العراق ما يحتاج مواطن ضد منتسب ولا منتسب ضد مواطن، ولا محتاج اثنينهم يوقفون بنفس الصف، لأن المنتسب بالنهاية هو مواطن لابس بدلة تمثل القانون، والمواطن أخو المنتسب أو أحد أهله يعني وناسه وبيته. فإذا ضاعت الثقة بيناتهم وضعفت العلاقة وصارت ما حلوة، الكل يخسر، الكل يخسر. فالمطلوب من أولي الأمر إنه يتابعون هذه الحالة ويحسنون العلاقة قدر الإمكان بإعادة تأهيل رجل الأمن وإلزام المواطن باحترام القانون وفق القانون، لا تخرج عن القانون لأجل مصالحك الشخصية. حتى تفوت سيارتك كمنتسب أمن لا تغلط على المواطن العراقي ولا تهين كرامته ولا الضربة ولا تتلفظ بألفاظ سوقية، لا تعبر عنك ولا عن مؤسستك ولا تمثل قيافتك العسكرية. ولهنا وكافي يا أحباب، ترى احنا ما ناقصين هاي السوالف، وكل من عنده عقدة يريد يطلعها براسنا. كافي عقدة الفقر والجوع اللي عايشيها من وراء كم متسول اجت بيدهم وصار ولاهم الله علينا، وديبوقونا وينهبونا يعني واحنا باقين نباوع. نقول بلكي يجي يوم والله يفرجها علينا، وذولا يلزمون ويرجعون فلوسنا ودي يلزمون شويه شويه، بس هل هو كافي؟ فاللي عنده هيك مصيبة يحير بعد شلون بهاي الأمور؟ كل من عليه حقوق، كل من إلى حقوق وعليه واجبات، ونعيش وفق هذا الأسلوب، واحد زائد واحد يساوي اثنين. قال لك لا تفوت منا، لا تضرب الإشارة وتفوت، لا تتجاوزه، وانت كذلك المنتسب. أنا كنت أتمنى منتسب يتصل الحقيقة حتى أعرف رأيه بهذا الموضوع، لأنه أكيد أكو تجاوزات من الأفراد أيضا، أكو ناس جدا ما محترمين، ما محترم. كل التقدير والاحترام لكم أحبابي، شكرا لرفقتكم الحلوة من 7:30 الصباح لسه. إن شاء الله باكر نلتقيكم وحلقة أخرى ربما من بانجور، وإن شاء الله نسولف بأشياء جديدة وحلوة أكثر بوجودكم بالتأكيد. في الختام هذه تحيات بان المسوي وويسام ماجد، وهنا راديو الرشيد، إلى اللقاء.

0: خليكم متواصلين شوي ورشيد وياكم. إنها العاشرة.
1: مفيد ويوصل أكيد يتضاعف والخير كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الوسيط ميديا .com.
0: رجعنا الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحلات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم
0: بدي؟ البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله
6: يحفظك. أنت مشو يا
0: الرشيد أفهم ما طول اليوم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الاول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الانجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل الى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

زعل اللي شايف فيا أكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهدي هدي لا بلا بعطبة من فضة حتى لو حب دا

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجب تكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعات الدول العربية. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ البنك المركزي الجديد تعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية. التخطيط النيابي موازنة عام 2027 تربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية وتحدو من العشوائية. العمليات المشتركة تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على مضافة لعصابات داعش في الإرهابية في الأنبار. عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي. الرئيس الإيراني لا نريد سلاح نووي. المرور تعليمات جديدة للدراجات النارية وتوسع بمشروع الرادارات على الطرق الخارجية. طقس العراق، 5 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: ما بيك غير العافية المابية، قالوا حالات الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصادية. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصادية. وأهرع الزيدي مراسم الاستلام والتسليم بين محافظ البنك المركزي الجديد نزار ناصر حسين والمحافظ السابق علي محسن العلاق. وشدد الزيدي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي على أهمية المضي ببرامج الإصلاح المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي ويوفر البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة لتعزيز التنمية، كما أكد ضرورة مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم وتطبيق المعايير الدولية في تنفيذ السياسات المالية. وصل وزير الخارجية فؤاد حسين مساء أمس الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في أعمال الاجتماع المستأنف للدورة العادية 65% لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده اليوم الاثنين. وقالت الوزارة في بيان أن الاجتماع من المقرر أن يبحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل محافظ البنك المركزي الجديد نزار ناصر حسين، وأضاف أن رئيس مجلس القضاء بحث مع المحافظ الجديد عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية الخاصة بالبنك المركزي. تعكف مديرية المرور العامة على إعداد تعليمات جديدة بشأن آلية قيادة وسير الدراجات النارية، فيما أعلنت سعيها لتعميم نصب الرادارات على امتداد الطرق الخارجية. وقال مدير عام المديرية أن التعليمات الجديدة تركز على إلزام سائقي الدراجات النارية بحمل إجازات السوق وتثبيت لوحات التسجيل واستيفاء جميع المتطلبات القانونية بما يحقق العدالة بين مختلف مستخدمي الطريق. أخيرا، أعلنت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن سفينتين كوريتين تمكنتا من عبور مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. وذكرت وكالة يونهاب أن بهذه الخطوة تعد المرة الأولى التي تنجح فيها سفن كوريا الجنوبية في العبور من المضيق بعد الاتفاق. يذكر أن هاتين السفينتين تشغلهما شركات كورية، ولكن لم يكن على متنهما أي أفراد طاقم كوريين ولم تكن وجهتهما إلى كوريا الجنوبية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا .com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على آني وانتو كلنا سوا. فانجور. شي أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: من رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ البنك المركزي الجديد تعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية. التخطيط النيابي موازنة عام

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني اليوم بالإخراج سكر الصباح وسام ماجد. إذن تحية لكل مستمعينا، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله، يكون كل هيك أشياء لطيفة وحلوة وأخبار حلوة اللي أنتم حابين تسمعوها إن شاء الله تسمعوها بهذا اليوم. وعدينا نص نهار وبقانا نص نهار، إن شاء الله يكون لكم يعني لطيف كيوت. إذن خلونا نبلش بحلقة اليوم. قبل ما أقول لكم شنو موضوع الحلقة اليوم، نسمع شيء من وسام هيك يسوي بي ريفرش ونرجع.

0: اللي شلون ممكن انه اني اختار بين شغلتين وما اتورط بوحده فقط، وشلون اتأنى بالاختيار وكذا، وما حد علمنا هذا الموضوع. وهذا يمكن امبارح سمعته ويا سلطان، كان ماخذ موضوع انه الفرق بين جيل التسعينات والجيل الحالي، وشنو كان يحتاج جيل التسعينات وشنو كان يحتاج يعني هذا الجيل هسه. فبالتالي يعني دائما ما نخلي العبء على هذا الموضوع، انه ما حد علمنا، ما حد وعانا، ما حد كذا، ما حد قال لنا تأنى بالاختيار حتى ما تتورط وغيرها. وايضا الشغله الثانيه اللي ممكن تواجهنا بحياتنا عموما هي سالفه الفن الرد السريع. يعني هسه انا ووسام ممكن يصير بيناتنا تاتش معين، وهاي كلكم يصير وياكم على فكره، تحكي وانت تطلع من مكان الغرفة او يعني تنتهي المواجهة بيني وبين وسام، خلينا نفرض من اروح بغير مكان افكر انه اني ليش ما ضفت على كلامي كذا كلام صايرة وياك. مو هذه مثلا هيك تفكر بينك وبين نفسك تقول هسه انا حكيت خو كان احكي هاي، يعني تحضر كلام اخر بس فاتتك انه تقولها بنفس اللحظة. فهذا ممكن نسميه فن الرد السريع. فاليوم لو كنا استطاعتنا انه نضيف مادة بالمدارس أو أنه ندرسها إحنا، شنو تختارون؟ فن الرد السريع ولا كتاب بمعنى أو بعنوان شلون تتورط؟ فن الرد السريع لو شلون تتورط؟
1: اردح اردح يلا لك
0: أوضح لكم بعد، لو كان طبعاً ما يصير يعني، بس هاي الكتب يعني يمكن يعني إذا نجي على الكتب النفسية وغيرها وعلم النفس وهاي الأشياء، ممكن أكو أشياء تعلمنا إنه إحنا شلون ممكن إنه نتفنن بفن الرد السريع، وشلون إنه إحنا نتأنى باختياراتنا. أنت اليوم لو كان باستطاعتنا نضيف مادة تدرس مادة اجتماعية، أوكي شلون شاعدنا قبل الاجتماعية ما أعرف ليش لغوها على فكرة، المهم مادة اجتماعية تحت عنوان يا أما فن الرد السريع او شلون ما تتورط. هسه اعطيتكم اياها بالعاميه يعني، فشنو راح تختارون بين ذني المادتين تضاف على المنهاج الدراسي؟ خلينا نشوف والله، واكيد اللي يختار يقول لي ليش اختار هذا الموضوع. 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770111415. يلا ناخذ اول الو وياي. الو
2: مساء الورد.
0: مساء كفو يا بشنو شنو التوالي اتصال صار اسبوع على التوالي.
2: مو انا شنو اذا ما حصل اول اتصال يعني ما خاب.
0: لا نتفائل نتفائل بالالو مالتك، تفائل من تكون اول اتصال يعني الامور تمام تمشي.
2: تحياتي لاحلى عبوره وتحياتي لوسام ماجد النور اليوم بالاخراج
0: بدول عينك نورت
2: اليوم. شنو عمار شنو مستشهد شنو وينه؟
0: والله اني هم ما ادري وينه.
2: تحياتنا لابو علاوي وتحياتنا لعمار.
0: ها اوكي عمار من
2: تحياتي لوسام النور اليوم.
0: ازدحام غير شوارع فخل خرب ايضا شوارع فارغه صاصه يا عمي يا ازدحام. اي مصطفى لو كان باستطاعتك انه تضيف ماده تدرس، خلينا نقول ندرسها فن الرد السريع ولا شلون ما تتورط، يا هي من عدل راح تختار
2: شلون ما تتورط؟
0: ليش اختاريت شلون ما تتورط؟
2: يعني انا اشوف فن الرد السريع موجود عندي بصراحه زي. يعني هاي سرعه البديهيه والهاي يعني انا موجود عندي اصلا، ما اريد يعني اقرا الاهداف تريدين انا ادرس.
0: زين والله هذه مو قلت لك احنا ممكن في بعض الاحيان يحرجنا الموقف اللي صار، فبالتالي انه اكو كلمات
2: لا انا اعرف شلون ادارك الامور بسرعه وعندي يعني العذر على الطرف الثاني يعني.
0: طيب لانك انت تمتلك لانك انت تمتلك الفن الرد السريع اختاريت هذا شورط، لو انت محتاج فعلا انه احد يدرسك او يعني
2: لا مو هي شنو انا ليش اختارت شلون ما تورط؟
0: ايه
2: بصراحه هي الحياه دروس
0: زين،
2: ودائما نتورط ومن نتورط يلا نستفاد من الخطا، فاني ليش ما اخذها بمنهاج لي قدام
0: ايه
2: حتى ما اخطا بالمستقبل؟ ليش كان الخطا وقع بي يلا
0: مو صحيح ليش يعني. ما اللي يوقع الفاس بالراس يلا لا توجه
2: إيه احنا مثلا يصير بينا الموقف وهاي من يريد يصير بشخص يقول دير بالك يعني ترى قبلها صار بينا وهيك وهيك صار فاحذر سوي هيك تصرف هيك، فاني ليش كان يعني يعني بالراس يلا يعني اخذ عبره خوب انا اخذها بمنهاج واحد من ست عبير الدرس صغر وارتاح.
0: طيب صحيح اوكي انا كلش اشكرك مصطفى اتمنى لك يوم حلو
2: يرجع بوره
0: هلا قلبي
2: مثل تحياتي لكم
0: مع السلامه عزيزي مع الف سلامه باي باي. يلا عندنا اتصال اخر اضيف لكم ماده بعد لو هي ذني اثنينات حلوات للحياه كم مادة هيك خطرت ببالي يعني اللي هي ما شلون تتخطى باعتبار الكل ما شاء الله عليكم حابين تتخطون يعني نضيفها يلا ولا يهمك اذا انا حصلت ثلاث مواد عندنا اذا يعني سنحت الفرصة مصر طبعا ما لها علاقة المهم بس هيك احنا بالخيال احنا دائما برنامجنا بالخيال انه نضيف مادة تدرس ادرسها وامتحن بيها وغيرها فراح تكون تحت عنوان فن الرد السريع ولا شلون ما تتورط ولا شلون تتخطى شنو راح تختارون خلينا نشوف والله خلي اعيد الارقام لكم لو اتصال اتصال الو
3: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام هلا والله
3: شلونك يا غالي
0: الله يسلمك انت شلونك
3: تحياتي ليش تحياتي المخرج
0: شكرا يا محمد شنو اخبارك
3: طبعا والله الحمد لله اكو في نقص بالبرنامج يعني عمار كامل ما موجود
0: أصلاً رب المتكامل اليوم برنامج
3: لا أصلاً هو هو هو جزء من البرنامج أصلاً
0: يا معود يا معود
3: لا شنو
0: هي هاي هلا الورطة
3: فإحنا الناشد يجينا بأسرع وقت
0: ماشي ما يخالف هسه
3: إن شاء الله
0: محمد يلا شنو راح تختار
3: والله ست عبير شو أنا أتوقف
0: شلون ما تتورط مو شلون تتورط
3: اي عفوا اي
0: انت تريد تتورط انت صاحب مشاكل
3: لا لا
0: زين ليش
3: يعني شوف تلعبين مثلا سماغات نطب بشارع احنا نجي من باب الازدحامات
0: زين
3: يقول لك هذا الطريق للطبية احتمال ازدحام فانا اطب واتورط بالازدحام
0: هاي من تعاندون شو اسمه
3: ايه على اساس يعني زعم احنا نصير شو اسمه نقول لك لا راح اطب بغير طريق واوصل من وقت.
0: ايه اوكي.
3: واعوف العالم نايمه بالازدحام.
0: زين.
3: يعني اروح على الازدحام بعد اكبر من هذا.
0: اوكي. يعني أيه. وزين انت تمتلك فن الرد السريع وشلون تتخطى بحيث اختاريت هذا يعني تحتاجه اكثر تتوقع؟
3: في حتى بحيث قبل ما اطب بهذا المكان هذا الشارع اللي بالازدحام. أدرسه حتى عندي فكرة عنه حتى من أطب ألقى ازدحام عشان أتخلص من عنده وأطلع.
0: أنت مشكلتك الازدحام بالحياة
3: محمد؟ هي كل شيء هذا
0: أهم شيء طيب تحياتي لك محمد أتمنى لك يوم حلو هلا والله باي باي هسه لحد الحين اختاروا شلون ما تتورط خلينا نشوف

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو.
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله بابو وفاء.
1: الله يخليك.
0: شلونك؟
1: تحياتي عافيك. والمخرج هو اعتقد هو دام البرنامج الصباحي وياك.
0: اي وسام نورنا اليوم بالمساء. أمير. نورنا اليوم بالمساء.
1: تحياتي لهم العمار ايضا.
0: شكرا جزيلا.
1: انا اختار بالنسبه للرد السريع.
0: فن الرد السريع، ليش اختارت؟
1: نعم.
0: فن الرد السريع
1: والله انفي، يعني هي بصراحه يمكن أنا قبل حوالي شهر هيك
0: طيب.
1: اتكلمت في موضوع انه هي بعلم انه بس مساله الرد على الشخص الاخر التأني مطلوب. يعني انا قلت لكم وقتها حكيت للمستمعين الكرام اكو شخص عمره كبير دخلت انا مفاجاه، انا قبل ما عندي معرفه بس كان اكو طريق مشترك يعني بيناتك كنا قاعدين يمه.
0: زين.
1: رد علي رد وما رديت له، التزمت الصمت.
0: اي بس بعدين من صفنت واحده قلت انا ليش ما رديت كذا وكذا وكذا، يعني طلع الكلام عندك.
1: انفي بصراحه انا ما بتندم. يعني شنو يعني انفي؟ شنو اكو بعض الناس يردون يعني ما ندم؟ يعني شنو؟ ربما عنده في التعب نفسي.
0: طيب.
1: هو مثلا عنده مريض، يعني مريض جسميا ما يقدر يتحرك، فهذا مرات يدعبلش كلمة كبيرة. وبصراحة همين مثل ما
0: أدري، بس إحنا أبوها فخمان
1: الشخص العمره كبير،
0: إحنا خمان نتحمل الأمراض النفسية.
1: ربنا يصير بشي.
0: أقول لك خمان نتحمل الأمراض النفسية شلون يعني؟
1: والله هذا مو رب العالمين ذكرها يمكن بالقرآن، والكاظمين غيظ العافين عن الناس. فأنا كظمت غيظي وانتظر الأجر من الله.
0: طيب. يسوي. اوكي اني جدا شاكره اتصالك ويانا ابو وفاء. شكرا جزيلا.
1: السلامه.
0: باي باي. خلينا اعيد السؤال للي انضم ويانا جديد على السماع وحاب يشاركنا بحلقه اليوم. سؤالي يقول لو كان عندنا الفرصه نضيف ماده اجتماعيه، انه تعتبر يعني علاقتك مع الـ يعني داير مدايرك، اهلك، عائلتك، عملك، غيره، كلها تعتبر اجتماعيا. فلو ضفنا ماده اجتماعيه، اي وحده راح تختارون من ذني الثلاثه؟ وانطيتكم ثلاث خيارات، اما تكون تحت عنوان فن الرد السريع وشلون ممكن انه انت واحد خلينا نقول تكلم معك بطريقه ممكن انه يعني استنقص منك من شخصيتك، او مثلا صارت في اشكال معين وانت ما لك علاقه، خلينا نفرض يعني مو كلش انت المسؤول عن هذه المشكله، فبالتالي احنا نقول اخذنا باللسان. شايف دول اللي ياخذوك باللسان يضل يحكي يحكي يحكي وتتصافى ما تعرف شو تجاوبه. فبالتالي نختار ماده فن الرد السريع ولا شلون ما تتورط، لو شلون تتخطى الاشياء اللي ممكن تحدث وياك بالحياه عموميا باليوم كذا. احنا ما شاء الله علينا العراقيين يعني بالعموم هي سبب الاجواء وهيك شيء، احس ان سرعه التخطي قليله. يعني انت تشوف انت اذا تعاركت ويا واحد برا بالشارع هيك بالتاكسي، انت تاكسي تشتغل خلينا نفرض، يعني ابسط مثال طيتك، وجا واحد كسر عليك وصار بيناتكم كلام واحد حكى على الثاني ما ادري شنو، تبقى اليوم كله تتفكر بهذا الموضوع. يا معود هو فشي صار بالشارع وخلص يعني انتهى، يعني صار سوء تفاهم. لا، تبقى تفكر، واذا ما تفكر تبقى تحكي بيه، تقعد بالقهوه تقول صار وياي هيك، تروح البيت تخابر تقول هيك صار وياي. عندنا التخطي يعني كلش مو تمام ويانا. يلا ناخذ اتصال.
2: الو، مساء الخير.
0: اهلا وسام. مساء
2: الخير. هلا عبير. هلا وسام، تحياتي لك. تحياتي
0: لقلبي. هلا والله، شلونك؟
2: ربي يحفظك ويخليك. والله اكيد نصير زين، نصير زينين من نسمع صوتك.
0: عادي عادي، خذ راحتك يا عمار، ماكو يعني عادي، ما راح ياثر. وسام كل وسام ديز يعني وسام مستمعنا كل ما يمدح بي هاي عمار شو يسوي؟ يطلع اصوات، يطلع اغاني، يطلع كذا، ياثر. ليش دي يمدح بي؟ شو ما يمدح بي؟ شوي اكو غيره يعني شوي. يلا وسام،
2: عيونك. انا اختار الخيار الاول، اشوفه مناسب يعني
0: فن الرد السريع،
2: يعني تقريبا حتى يغطي على باقي الخيارات يعني.
0: اوكي،
2: يعني هذا الشيء يعني احس عم يخلصني من النقطه الثالثه والثانيه هم تقريبا.
0: مو انت
2: وصراحه شايفه من تتجادل ويا شخص او تحكي وياه من ينتهي النقاش او كل من يعني واحد يتذكر كلام، ليش ما قلت
0: هاي دائما تصير. اي فعلا يعني هيك ابقى احكيها ويا روحي،
2: لو انسى كم كلمه اقول له، لو يعني يعني هيك شغلات دائما،
0: لو كم مصطلحات احنا قاريها قوه حافظيها وتروح من عندنا.
2: اي فانا مرات اعاني من هذا الشيء، واحسد اللي ما ينسى انه يحكي الكلام كله ويعرف شلون يضيف عليه ما اعرف شنو. انا مرات والله انسى مثلا كم كلمه، انسى كم حكايه، وبعدين الومه بنفسي ليش ما حكيت. او مرات انا اتأنى ما احكي الكلمات كلها وبعدين اقول لا انسان لو حاكي هذا الشيء
0: حاكيها اي تعامل بالمثل مثل ما هو ممكن تكون كلامه جارح خلاني اجره طبعا هو
2: اي بس احنا بالبدايه نقول لا خطيه ما احكي هذا الكلام يعني كل الكلام راح احكي طيب. بعدين الوب نفسي لا والله لو حاكي الحكي كله احتلي
0: يعني هسه تختار فن الرد السريع تمام
2: رقم واحد
0: اوكي يعني كلش اشكرك وسام
2: مع السلامه باي باي
0: لا والله باي باي

0: إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا من راديو الرشيد 91.5 FM وعدنا اتصال قطع الاتصال. طيب خلوني أكرر موضوع الحلقة اليوم اللي يقول لو كان عندنا فرصة بأنه إحنا نضيف مادة اجتماعية ممكن تدرس إنه أعطيتكم ثلاث مواد اللي هي ممكن تكون بالحياة موجودة وطبيعية إنه إحنا يعني نواجهها بحياتنا اليومية ويا الآخرين اللي هو خلي نقول إنه مثلا مادة تحت عنوان فن الرد السريع، هذه مادة. المادة الأخرى إنه شلون ما تتورط باختياراتك خلي نقول، والمادة الثالثة شلون تتخطى. فشنو راح تختارون من ذني الثلاثة؟ عندنا اتصال. ألو،
1: سلام عليكم.
0: عليكم السلام. من يومك صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: هلا والله.
1: والله اشرب القهوه ودا اكل كيك بالخوف.
0: بالعافيه.
1: كيك بالخوف.
0: هاي الحياه هي حياه البرجوازيه، كيك بالخوخ.
1: اي يعني ما استطيع.
0: حياه برجوازيه يعني عاليه العالي. طيب. شنو تختار؟
1: شلون نتخطى؟
0: شلون تتخطى؟ ليش؟
1: انا عبالك من ضمن الاخلاقيه الذوق بس طلع
0: اها انا قبل شوي قلت ماده الاجتماعي فعلا كانت اكو ماده الاخلاقيه. اوكي لا انا باوع هي حتى فن الرد السريع ممكن يجي من باب الاخلاق انه انت شلون ترد بطريقه ممكن انه انت تاخذ حقك لكن بدون ما انه تسبب تجريح للمقابل. فهمتني شلون اقصد؟ يعني ممكن ناخذها من باب الاخلاقيه هذه لكن
1: ستنا العزيزه
0: اي قول
1: تعرفين الذوق والأخلاق الصاير بيها لو ما تعرفين؟
0: لا سلم لي والله العظيم مع الأسف يعني
1: مقطع شعرها والله
0: اي مع الأسف يعني مع الأسف وصرنا نخبط الزين بالشين
1: لا
0: يعني الأخلاق هالقد ما راحت نعدم تقومنا حتى الأشخاص اللي عندهم أخلاق وقاعدين ومرتبين وحلوين هسان طبعا دا أوجه رسالة للي موجودين على بثي الخاص يقومنا ما نفرق بين الشخص اللي قاعد ومحترمنا يحاور بموضوع معين أو يتناقش بموضوع معين وبين الشخص اللي هو يعني يقمز خلينا نقول ماشي. فهاي مشكلة يعني
1: عموما اللي عنده ذوق صار مميز هي هاي الكارثة والمفروض ما يصير مميز المفروض يصير نورمال هذا النورمال
0: صحيح والله. طيب انت قلت لي يعني المفروض ان تكون ماده لا انا اختاريت هذني لانه احنا هذني بحياتنا اليوميه فاهمني يعني اكو اشياء لازم ندرسها لانه احنا دا نستخدمها يوميا فن الرد السريع شلون ما تتورط باختياراتك
1: ايه. التخطي شلون نتخطى
0: ليش ايه اختاريت هاي الماده
1: لانه انا من النوع اتغاضى يعني انسى بس ورا فتره يقوم يطلع علي يقوم عقلي الباطن يرجع لي اشياء يعني اه. مثلا انا هسه في مرحله عمريه
0: طيب
1: على يعني متزوج حديثا وبادي فكره انه فكره العائله والاولاد وكذا طيب. التفاصيل تمام بدات الاشياء القديمه كلها ترجع علي انه انت راح تكون اب فاهمه شلون فانت لازم شلون تتخطى بطريقه صحيحه انه من تتخطى بعد ما موجود يعني بالعقل الباطن
0: فهمت
1: يعني هي الكارثه كلها بالعقل الباطن هي مو يم الوعي صح. يسوي لك الاشياء اليوميه عادي
0: صح.
1: بس هي الكوارث والمصايب كلها يم الباطن اللي احنا ما عندنا سيطره عليه
0: فعلا هذه اكو مره قرات كتاب اللي علي الوردي يقول المشكله انه طيب راح اعطيك مثال يعني هيك قريب انه هذا الشارع انت كل الزين مار بي قبل وشايف بي طسه فرضا اوكي بس عقلك الباطن اللي اكو يعني تحسه دا يتعارك وياك يقول لك لا ارجع فوت بي فاهمني تفوت بي وتوقع بنفس الطسه فهي
1: يابا مو بيطسه
0: يعني هذا انا اتذكر هيك جمله قريتها بكتاب علي الوردي تقول انه مشكله عقل الباطن مرات يخليك تمشي بالطريق الخطا مو الا بالضروره يكون صحيح مرات عقلك هو صحيح ملك
1: قبل فترة قاعد ويا ولد مستشار نفسي صدفة صارت وقاعدت ويا مكان قال يعني ممكن أسوأ عضو بالجسم أن تنطيه على راحته وعلى مزاجه الله يلعن والسلام عليكم ورحمة الله.
0: طيب تحياتي لك منقذ أنا كلش أشكر اتصالك
1: تحياتي صديقي وأخوي عمار
0: هذا إجي
1: على عنادي الحوالي
0: إجي ورانا قلت بلك الله كمل البرنامج هو ماكو إجي أوكي تحياتي لك أكيد نورتنا شكرا

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: شلون تتعب؟
0: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله.
1: شنو اخبارك؟
0: الحمد لله بخير وسلام.
1: الشايب الراهب.
0: اهلا يا الغايب، هاي وين انت؟
1: شلونك؟
0: الحمد لله،
1: والله دوام وامتحانات وتدرين يعني نهاية مرحلة والحمد لله.
0: يلا ان شاء الله المهم يا
1: رب يوفقك. ومن انا عما كامل شادي اتصل ما يجاوب.
0: اي اي ويقول لي يقول دايدوق ما جاوبك وشوية عداوة بيناتكم.
1: اي اي اعرف يعني، شفت الله يخلصنا من عما كامل. ما ادري،
0: لا
1: اخذ لا. اجازة اسبوع من كان احمد اسمع صوتكم.
0: واحد
1: شوف خطي.
0: ليش؟
1: حتى اطفال بالي سنوات بعد نفس دائرة.
0: زين
1: اي فما حتى تتعلم الناس شلون تتفاعل انه يتعلم حشك وحشك.
0: قلت علقت احنا مشكلتنا كمجتمع شويه يعني من اللي نفكر هو تفكير عندنا دايد. وانا قلت طيب اب مثال اليوم انت تلعب بالشارع تتعرك ويا واحد مثلا كسر قلت مع هاي سوى تبقى اليوم كلك تفكر بهذا الموضوع تحكي بالقهوه جماعتك تجي بالبيت اللي خبرك اليوم صار يعني مع هذه استخط حتى الاشياء البسيطه شلون الكبار يعني اكيد ما تخط.
1: الله فإن نحتاج التغطية أكثر شيء هذا واحد شيء إحنا اشترحنا من الخط راح يخدنا الدريالين والخط إحنا دائما فعلنا الدريالين وقالك أنا خاطر ذلك الخط.
0: طيب أنا كل شاكة تصاك ويانا وارد نتمنى لك يوم دوم
1: مفقية شاء الله. شكرا عزيزي،
0: تحياتي لك، باي باي. انت ما ترغب عاريك تحب انت واحد بالعشق ما يرغب من غير فراشي ما انت كل شلاب يا قومي يا

0: لا تدعي عيادية، لا اطلع منه على حاله لكم المثل. يلا عيادتي اسأل. الو
1: الو يا اخي
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: شلونك؟
0: الله يسلمك عزيز، الحمد لله. انا هاش اخبارك؟
1: تحياتي لك، تحياتي الاخ مخرج.
0: شكرا،
1: تحياتي لك، مقطع حلو وراك.
0: تسلم عزيزي، يا رب تسلم. يلا نهار قولي، شو راح تختار تضيف ماده ممكن انه تدرس؟ انطيت ثلاث مواد، هي شلون تتخطى، فن رد السريع، شلون تتورط. شو تختار؟
1: والله ما سمعت ولا مواد، مواد
0: شلون تتخطى؟ لا لا لو كان فرص بالمدارس ماده احكي. قريت ثلاثة أواجه بحياتي، مادة فن الرد السريع ولا شلون ما تتورط، اوكي، ولا خلينا نقول شنو بعدها، شلون تتخطى؟ الفقة الأولى اللي هو فن الرد السريع. إيه. ليش؟
1: يعني حتكون عندك قابلية على الإجابة.
0: تكون قابلية شنو؟
1: على الإجابة.
0: على الإجابة، استجابة الرد السريع خلينا نقول. وعندك
1: كلمة. ريح توقف الحاجة.
0: أوكي.
1: ما بنتكلم عليه.
0: طيب. تحس هو هذا المفيد اجتماعيا أكثر، إنه أنت عندك فن الرد السريع بالأشياء والظروف اللي تحصل وياك. إذا كان رد إذا كان تعال وكلا. طيب عايش عن جزيل.
1: شكرا
0: جزيلا، شكرا عزيز، شكرا، تحياتي لك. يلا ماجد لي شنو المادة اللي ممكن تصير يعني بس
2: والله بس سريع
0: فن ليش
2: يعني نجاوب إجابات من باب المفتاح وهاي فنظل اللوم بروحنا.
0: طبعا كنا بينا انه ليش انا ما قلت كذا او ليش ما قلت هذه الجملة،
2: هاي واحد اللي كله بينا لو انا قايل
0: لو انا تمين شوسه. تحس انه هذا هو اللي مفيد لنا بحياتنا، انه لازم ندرسه، هو فن الرد السريع.
2: بالضبط. طيب. اكو ناس يعني يستغلون طيبه البشر، تفهميني شلون؟
0: طيب اوكي يا مجيد، فهمتك. انا كل الشاكره اتصالك مجيد، اتمنى لك يوم حلو. شكرا عزيزي، باي باي.

إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا درت شاغة من راديو الرشيد 91.5 FM، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي يقول لو كانت عندنا استطاعة أنه إحنا نضيف مادة تدرس بالمدارس، خلينا نقول طبعا هو مصر بس نفرض فرضية تكون هي مادة اجتماعية يعني تفيدنا بحياتنا اليومية وتعاملنا مع الآخرين، فأضفت لكم مادة فن الرد السريع ولا مادة شلون ما تتورط ولا شلون تتخطى، شنو تختارون؟ لحد الآن ما شاء الله يعني صار بين فن الرد السريع وبين أنه شلون ما تتورط، بس أعتقد فن الرد السريع كانت أكثر من قبل المستمعين. أرقامنا 0780-11-4115 و0780-11-4115 و0780-11-6-117 آسيا سيل 0770-11-4115.

0: إذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم، ما حد يفهمني الله يخليكم. هي اللعبة اليوم بال 12 لو باكر بال 12 متأكد اليوم؟ يعني مو مكتوب الثلاثاء ب 12 صباحا لو هو اعتبر انه خلاص يعني دخلنا يوم جديد فهيك قالوها يعني. يعني ذيك اللعبة هم كانت بالوحدة وانطوا اليوم نفسه، فهمتني شنو قصدي؟ لو شنو الوضع؟ صدق؟ والله شو مدريني. يعني اليوم اخذ توقعات وخسرهم. والله لا احكي بيهم ولا لي علاقه. خلينا نشوف، مو انت تقول ذيك المره انه الخلل يمي؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف لي عن ما لا حكيت شو يصير. 11 دقيقه 10 ساعات 10 ساعات مش قد نلعب ويا فرنسا. حي الله مبابي. عموما يلا عندنا اتصال. الو.
1: اهلا، السلام عليكم.
0: قضوها اسمو. اهلا، هلا والله.
1: اليوم اللعبة الساعة 12 مساء.
0: مساء صباحا.
1: اي وردت نص الصباح.
0: اي.
1: اليوم ايش اليوم؟
0: اي المهم ساعة 12 وقول علينا 12 انا اقول.
1: اوه الساعة 12 في مرة.
0: ونقول علينا 12.
1: اي هاي هي تصبح
0: على قولتك. شلونك علاوي؟

0: الحمد لله بخير، تحياتي لك ولا المستمعين جميعا وعمار الذهب.
1: تسلم عيوني.
0: نتمنى لمنتخبنا اليوم الأداء الجميل إن شاء الله يرفعها في كل عراقي
1: إن شاء الله.
0: ما نحملهم أكثر من طاقتهم على قدر الاستطاعة.
1: يعني نحمل شلون قلت شنو قلت علي؟
0: ألو؟
1: شنو قلت ما سمعت؟
0: على قدر الاستطاعة، إحنا ما نحملهم أكثر من طاقتهم.
1: يا أخي إذا أن طاقتي ما تتحمل هذا الموضوع ما أوصل الكأس العالم، مو صحيح يعني. هذا مو هذا مو دوري يا أخي، هذا كأس العالم.
0: تعبير مفارقات يا أخي، مفارقات.
1: أوكي مفارقات على عيني وراسي، وأرجع وأقول إحنا لواعيبنا كفو وما عليهم زود، وشفناهم بالشوط الأول لعبوا لعب بس. لو يبطلون سالفة إنه المقابل مني يهدف علينا هدف هم خلاص خسروا اللعبة، هاي لو يبطلوها إحنا بخير.
0: يعني لو يبطلون المجاملات،
1: هو ده أقول لك، المجاملات وأيضا الخوف من إنه أنت المقابل هدف عليك خلاص عندك 90 دقيقة راحت، مو يعني هاي خسروا وانتهى الموضوع. زين، فالقصد إنه ضروري إنه هاي هاي الحالة يعوفوها، حالة إنه الخوف من المقابل ضروري. يعني عموما وين علاوي؟ سده بوجي علاوي، ما حد طايقني. لا يلا شنو عندنا؟ اتصال ماشي. اتصال

0: فقط تعركوا يا والله تعرك تعرك على الجو. يلا بالحلة. عندنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور عمري. أهلا وسهلا.
1: صحة.
0: حبيبتي الحمد لله. من وياي؟ منو؟
1: أنا عبودي. أنا عبودي.
0: أهلا وسهلا عبودي. مية.
1: هذه شهادة أمان.
0: شكرا.
1: أي. اليوم حقا. توقعات
0: مو؟ لا والله ما اخذنا توقعات بس يلا قول انت توقعاتك بلكي الله يلا واذا اذا توقعك طلع صحيح يا عبودي لك مني هديه يلا
1: شكرا.
0: عفوا.

0: قسم قديم الجنة
1: في دول عينك
0: من زمان ما دي الناس
1: حبيبي تسلم لي في دول قلبك عمري يلا قولي شو توقعاتك.
0: اتوقع انهم تعادل 1-1
1: تعادل يلا يا رب عم تعادل يا رب عبودي الله يسمع منك عبودي بلكي شكرا لك حبيبي نورتني شكرا هلا عمري هلا والله باي باي يلا بس عبودي خذنا توقعاتها هامي ما سويت شيء يعني ما لي علاقة وإذا طلعت صحيح توقع عبودي والله إلا هدية مني كلش جميلة بعيد عن بيك تشيكن وهاي سوى إلا مني هدية خاصة أنت طلعت مالك عندي شعلي يعني شان أصرف عليك أني 5-0 5-0 فرنسا عمار يتوقع 5-0 فرنسا تندلون مكاننا كتلت حلال عموما مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم ماكو عندي عشان اصرف عليك موضوعنا اليوم كان انه لو تقدر تضيف ماده بالمدارس شنو راح تكون فن الرد السريع ولا شلون ما تتخطى او سوري شلون تتخطى او شلون ما تتورط تقدر تسجل اي والله ما يخالف مو مثل البارحه اذا تسمح يعني عموما اكثر المستمعين اختاروا اليوم حسب الاتصالات اللي وصلتني اختاروا اكثر شيء انه فن الرد السريع اوكي اختاروا البقيه لكن كان عندهم الاختيار الافضل هو فن الرد السريع عموما خلينا نقول انه واضح انه احنا ما محتاجين ماده واحده فقط محتاجين نعيد كتابة المنهج كله لأنه أغلب دروس الحياة الحقيقية ما تعلمناها بالصفوف تعلمناها بعد ما تورطنا وبعد ما انحرجنا وبعد ما ردينا الرد الصح بعد ساعتين من المشكلة فبالتالي يمكن أهم شهادة مو اللي نعلقها على الحائط ناخذها من المدارس الشهادة المهمة هي أنه شلون هذا الشخص نجا من المواقف المحرجة بامتياز وبنفس الوقت طرحنا هذا السؤال لأن المدرسة تعلمنا الرياضيات، العلوم، التاريخ، الأحياء، الفيزياء وغيرها بس أكو دروس بالحياة نتعلمها بالطريقة الصعبة اللي هي ممكن تتعلمها من المواقف والإحراج والأخ... فلو كانت عندك فرصة تضيف هذه المادة أو مادة وحدة تفيد الناس بحياتهم اليومية وحسب اختياركم يعني كان هو فن الرد السريع وسألنا هذا السؤال لأن إحنا كنا مرينا بمواقف شبيهة ليش ما حد علمنا شلون نتصرف بكذا موقف ويمكن لو أكو مادة اسمها فن الرد السريع أو شلون ما تتورط كان نسب النجاح بيها راح تكون أعلى من كل المواد فهسه الدور عليكم فكروا زين وقولوا يعني بينكم بين نفسكم قولوا فعلا إحنا نحتاج مادة الفن الرد السريع ندرسها بالمدارس ولا لا ممكن نتعلمها بخلال الحياة شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله تحيات عندنا مخرج اسمه عمار كامل يقول لكم تحياته لكم يعني وباي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ البنك المركزي الجديد تعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية. التخطيط النيابي موازنة عام 2027 تربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية وتحد من العشوائية. العمليات المشتركة تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على مضافة لعصابات داعش في الإرهابية في الأنبار. عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. الرئيس الإيراني: لا نريد الحصول على سلاح نووي وهذا ما وقعنا عليه. المرور: تعليمات جديدة للدراجات النارية وتوسع بمشروع الرادارات على الطرق الخارجية. طقس العراق: 5 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

أحبه صوت صار أقرب. صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: عشت عشت والله. شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تبدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
3: نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أف أم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وأهرع الزيدي مراسم الاستلام والتسليم بين محافظ البنك المركزي الجديد نزار ناصر حسين والمحافظ السابق علي محسن العلاق. وشدد الزيدي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي على أهمية المضي ببرامج الإصلاح المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي ويوفر البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة لتعزيز التنمية، كما أكد ضرورة مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم وتطبيق المعايير الدولية في تنفيذ السياسات المالية. وصل وزير الخارجية فؤاد حسين مساء أمس الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في أعمال الاجتماع المستأنف للدورة العادية 65% لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده اليوم الاثنين. وقالت الوزارة في بيان أن الاجتماع من المقرر أن يبحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل محافظ البنك المركزي الجديد

جديد نزار ناصر حسين، وأضاف أن رئيس مجلس القضاء بحث مع المحافظ الجديد عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية الخاصة بالبنك المركزي. تعكف مديرية المرور العامة على إعداد تعليمات جديدة بشأن آلية قيادة وسير الدراجات النارية، فيما أعلنت سعيها لتعميم نصب الرادارات على امتداد الطرق الخارجية. وقال مدير عام المديرية أن التعليمات الجديدة تركز على إلزام سائقي الدراجات النارية بحمل إجازات السوق وتثبيت لوحات التسجيل واستيفاء جميع المتطلبات القانونية، بما يحقق العدالة بين مختلف مستخدمي الطريق. أخيرا، أعلنت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن سفينتين كوريتين تمكنتا من عبور مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. وذكرت وكالة يونهاب أن بهذه الخطوة تعد المرة الأولى التي تنجح فيها سفن كوريا الجنوبية في العبور من المضيق بعد الاتفاق. يذكر أن هاتين السفينتين تشغلهما شركات كورية، ولكن لم يكن على متنهما أي أفراد طاقم كوريين، ولم تكن وجهتهما إلى كوريا الجنوبية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم قديه؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 اذاعه الرشيد من بغداد. بلشنا لكم حلقتنا لهذا اليوم. اليوم عندنا حقيقه راح يكون عندنا يعني بارتيين بالاسئله، اسئله ست اسئله، ثلاثه بالساعه الاولى، ثلاثه بالساعه الثانيه. بس ايش تحتاج في درجه الحراره العاليه جدا والاجواء الحلوه الجميله الحياه اللطيفه اللي احنا عايشيها الان؟ نحتاج ان شويه عقلنا نوقفه، يعني مو نوقفه، نتخيل. فعليه بما انه احنا اليوم نشوف شويه تخيلات وهاي، راح نبقى بمود اغاني التسعينات. حلوه جميله هيك لطيفه كيوت، اغاني جميله. واستاذ عمار بلا زحمه عليك، يعني حاول يكون الاغاني بالهادي، لا تهيبرهم. حاره الدنيا، دبقه بوخه، تبريد ما سياره بدا يشتغل زين مدى يلحق. اي لا هي موت، هيبرهم غير الهايبريد. اوكي، فعدنا ثلاثة أسئلة راح تكون بالساعة الأولى، وأقول لكم شنو نتائج الإجابات، وبعدين بالساعة الثانية ثلاثة أسئلة أقول لكم شنو نتائج وكل واحد راح يسأل. أنت غالي، غاليك يحفظك، ضربك جذاب. المهم، فلذلك راح أسألكم ثلاثة أسئلة بالساعة الأولى، ثلاثة أسئلة بالساعة الثانية. وأرقام الهواتف للمشاركة 0780211411 116117. وتقدرون تجاوبون أو تتصلون

0: طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو.
1: هاي سلطان.
0: وين كنت يا شنو؟ شو انت قاعد تختفين هالايام؟
1: منتهيه من فوتبول.
0: يلا مستعده؟
1: يلا ماشي.
0: خليني اسال السؤال. تخيل مهجور وفجاه سمعتي صوت يصيح باسمك، تتخيلين هذا الاسم الصوت هذا قريب لو بعيد؟
1: لا اكيد بعيد.
0: راح
1: يكون
0: بعيد
1: لان مكان مهجور.
0: زين اوكي.
1: لان اما يعني بحثة ومتاكده الاشياء او الاشخاص او ممكن الاشياء اللي يمي.
0: مشيتي باتجاه الصوت ولقيتي باب قدامك واحد، تعتقدين او تتخيلين هذا الباب جديد لو قديم؟
1: مهجور قديم اكيد.
0: قديم اوكي. طيب السؤال الاخير بهالساعه، يعني قاعدين نشاركها على الساعه الثانيه، من انت تفتحين الباب اول احساس يجيك شنو؟ طمانينه لو الخوف لو الفضول؟
1: ميتة من الخوف.
0: ميتة من الخوف.
1: أتقولي ليش فتحتي؟ لأن أريد أن أنقذ روحي أو أتحول من هذا المكان أو جزء من ليت ممكن أموت. يعني واصلة للإند للنهاية.
0: جيد حلو.
1: وصلت؟
0: وصلت. هاي تمام.
1: حتى خافي قلت ليش فتحت الباب إذا هي ميتة من الخوف؟ لأن أريد مخرج إكزايت، يعني ما أبقى بل هاي اللعبة
0: بهالمكان المهجور. تمام حلو. هسه سمعي نهايه الساعه ما. الاولى حتى تعرفين شنو كل اجابه شنو كان معناها. اوكي
1: تحياتي. خلاص شارك على الساعه الثانيه.
0: شارك على الساعه الثانيه لان كنت اسئله.
1: الله
0: يلا اوكي شكرا.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا السؤال اتصال. الو الو
1: هاي.
0: لا ما تجي ما مو نبذة.
1: اقول لك هذا نفس العلاج ولا شركة؟
0: لا هذاك علاج اجنبي، هذا العلاج

0: عراقي داقي من البيوت اي نفسه
1: وسوق العاره
0: بس حتى ما سامر عافي. شلون الاخبار؟ اهلا وسهلا.
1: طبعا لو بقينا عادي وخليها مهند منصور اقبل.
0: مهند منصور منه؟ مهند محسن.
1: مهند منصور منه؟
0: مهند منصور منه؟ حميد منصور مهند محسن دمجتهم
1: مهند محسن يا مو حيتهم مال باحه بعد براسي
0: حسيته
1: والله.
0: يلا
1: باحه شنو؟
0: ها
1: باحه انا ادعي لك والله
0: الباحه ادعي لك. لا خياك انا يعني ما... بس المشكله كان عندي تفصيله فما تكمل وياك اقول لك شنو بعد بس هاي بعد رحمت. طيب الله يخليك. يلا هسه واحد انت مكان مهجور وواحد صاح عليك، تعتقد هذا الصوت قريب لو بعيد؟
1: لا بعيد
0: بعيد،
1: هذا المكان المهجور يقرب الاصوات.
0: طيب جيت تريد تفتح باب، تتخيل هذا الباب جديد لو قديم؟
1: اكيد قديم.
0: قديم
1: المكان مهجور.
0: اوكي طيب فتحت الباب، اول احساس اول احساس يجيك طمأنينة فضول لو خوف؟
1: لا فضول، اريد انا اعرف شنو اللي
0: وراها، اريد اعرف شنو وراها. اوكي اسمع بنهايه الساعه حتعطيك تحليل كل واحد. اوكي
1: تحياتي.
0: شكرا جزيلا لك وتحياتنا الى اخونا القديم هاي بدون ذكر اسماء. ناخذ الان اتصال. الو
2: مساء الخير استاذ سلطان.
0: مساء النور يا اهلا وسهلا.
2: اهلا بك.
0: هلا عموري، سولف لي. يلا نبلش. صوت صاح عليك، تخيل مكان مهجور، واحد صاح عليك صوت، تخيله قريب لو بعيد.
2: هو المكان المهجور بيت يعني بناية لو غابة
0: مكان ما أعرف مهجور، وانت طبيت مكان مهجور اجل واحد صاح عليك
2: صوت عالي ناصي
0: صاح بعد هسه صاحب اسمك او ذكر اسمك خلينا نقول هسه مو الا صح
2: اتوقع قريب
0: قريب زين وجيت على بيت بباب واحد، تتخيل هذا الباب قديم لو جديد؟
2: قديم.
0: قديم زين.
2: نعم.
0: فتحت الباب، جتك لفحة من الهواء او فتحت الباب، هنا الاحساس اللي راح يجيك طمأنينة لو فضول لو خوف؟ انت تخيل الوضع كله يعني غمض عيونك، تخيل واحد قريب صاحب اسمك.
2: غمض عيوني قاعد اسوق
0: لا تنقلب اي بس مثلا سوي غشاوه شلون الطيور عندهم هذا الغشاوه يصير بعيونهم من يطيرون، بس انت هيك هسه انت قدامك مو قدامك شارع
2: اي
0: تخيل هيك شوف تخيل الموضوع، فجيت انت فتحت الباب هسه طمأنينة فضول لو خوف؟
2: لا طمأنينة لا خوف.
0: خوف
2: يعني قلق يعني يعني ما راح ما اعرف شكو ورا الباب.
0: اوكي تمام اسمع بنهايه الحلقه عم تعرف اجابه كل واحد فيهم.
2: بالساعة الثانية.
0: اي طبعا عندنا هي ساعة ولا ساعة ثانية عادي تقدر تشاركون بالساعة ولا الثانية. لأن هي مناسبة الساعة الثانية تكملة لهذا الموضوع. اي بعد ثلاث أسئلة همين. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامة باي باي. هو شنو وهي ورقة هي اي فور يبيعون بند أصلا كل البند ب 3000 ما أدري ايش. ناخذ ويانا اتصال. ألو.
1: عمي ترى مو من عندنا. من عرفه.
0: من هو؟
1: أنا أبو الهاي.
0: ها. مشكلتكم
1: انت وينك؟
0: ما مش...
1: هاي
0: ايه
1: هاي ما ساره
0: ايه
1: ماركه مسجله
0: شعيك انت بالهاي بالله. لا والمشكله لا شكله يوحي للهاي لا صوته يوحي للهاي
1: صوتك مزنجر
0: ما بالضبط ماكو هيك شنيه شنيه الاخيره شنيه العفو
1: شعر ما عندك
0: اوكي مو نصحته ذاك اليوم قلت له تعالوا مسوين تخفيض بس هو ما ياخذ اخوك ما ياخذ نصيحه ما عليك بيه
1: الف رحم على والدي
0: لا ما ارد احكي هسه لا تحكيني عليه انا احبه لا تحكيني عليه اي
1: لا لا
0: بس
1: لا
0: هو
1: لا
0: ما ياخذ هالشاي هذا خليه
1: وميض يشمت فيني لا
0: ملك تخيل صديقه وميض
1: يطلع بلال بن رباح
0: يلا بسام
1: يلا
0: مكان مهجور واحد صاح او واحد يجيك احساس الطمأنينة

0: Yeah. أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم هي 0780211115 و0780211117 وعلى الصفر على الواتساب 0720114115. خلال الساعة الأولى راح يكون عندنا 3 أسئلة تجاوب عليهن وبين خيارات. بالساعة بنهاية الساعة راح أقول لكم شو معنى كل إجابة. بالساعة الثانية أكو 3 أسئلة وبين اختيارات، وبنهاية الساعة الثانية أقول لكم شنو معنى هالأسئلة.
1: عفيني
0: والله والله غني.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: شلونك
0: يا
1: سلطان؟
0: يا هلا كل الهلا. منو جايه؟
1: الله يحفظك. وياك عبد الرحمن. طبعا انا اول مره اشارك.
0: كل الهلا.
1: اول راديو.
0: كل الهلا. ليش وين كنت ما تحب الشارك؟
1: بس انا متابعين يعني البرامج.
0: ما تحب الشارك انت عبد الرحمن؟
1: ما مشارك بس اول مره اشارك.
0: والله
1: اي والله اول مره.
0: يلا هذا من
1: متابع يعني كل ما اطلع الطريق انا احط على قناه الرشيد وتابع.
0: كل الجلابيه ان شاء
1: الله. برنامج غير. الله يحفظك حبيبي.
0: الله يخليك. يلا خلينا نبلش بالاسئله. عندنا اول سؤال. انت مكان مهجور وتخيل وياي الى ان واحد يصيح باسمك. صح لك عبد الرحمن. تتخيل هذا الصوت قريب لو بعيد؟
1: يعني اعتقد قريب.
0: قريب تعتقد قريب. طيب قريب. واتجهت باتجاه الصوت لقيت بيت وباب قبال بي. تعتقد هذا الباب قديم لو جديد؟
1: يعني قديم. قديم.
0: قدام مكان مهجور فالباب قديم. قديم. أوكي. طيب فتحت الباب. شو الإحساس اللي تتخيل راح يجيك؟ طمأنينة، خوف، لو فضول؟
1: والله فضول. لأن هو أنا عايش حالة خوف. أريد أشوف شنو الموجود بعد الباب. يعني فضول.
0: فضول. أوكي.
1: طيب. فضول يعني.
0: عبد الرحمن انتظر الساعة الأولى واسمع شنو معنى كل إجابة. وإذا تشارك بالساعة الثانية لأن الساعة الثانية بعد الأسئلة بعد أخوه.
1: ماشي حبيبي.
0: تحياتي لك يا حبيبي وأنا ممنون منك. شكرا جزيلا. إن شاء الله نسمع صوتك دائما.

طيب يلا نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، وموضوعنا هو عبارة عن ثلاثة أسئلة بالساعة الأولى، ثلاثة أسئلة بالساعة الثانية. ثلاثة أسئلة الساعة الأولى راح تكون بيها مجموعة إجابات اختيارات تختار من عندها، بس لك أنت هي بس إرادة تخيل، أنت تغمض عينك هيك تشوف إلى أنه شنو اللي أنت تتخيله من أسألك السؤال. تمام، أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115 و07-8-02-107-116-117 على الواتساب 07-20-01-114-115. هذا هو سؤال حلقتنا اليوم، والإجابات أو نتيجة الإجابات راح تكون بالساعة الأولى.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: هلا سلطان.
0: اهلا.
1: مساء الورد والياسمين لك والعمار.
0: مساء الورد. هلا يا لما.
1: هلا سلطان. اسئلتك كلش حلوه وخفيفه.
0: الله يخليك.
1: مناسبه لهالوضعيه الحاره.
0: هو حاره ما بينا حل، هي مجرد بس تخيلات ما تحتاج الى تفكير عالي.
1: اي والله هيك اجابات على السريع على الطاير.
0: يلا هسه مكان انت مهجور وسمعتي صوت اسمك، تتخيلي قريب لو بعيد؟
1: اكيد قريب.
0: قريب اوكي. طيب واتجهتي باتجاه الصوت ولقيتي قبالك بيت وبي باب. هذا الباب قديم لو جديد؟
1: اكيد جديد.
0: جديد اوكي.
1: اطلع من هاي
0: كيفك انت تخيلي مالك خاص تمعليش بيهم حتى لو نفس الاجابه ما يضر،
1: لان خلف كل باب امل وهيك فالتجديد يعني مستقبل باهر ما اعرف بعدين باي باب.
0: طيب
1: سبحان الله حتى بالاحلام يعني تفتح الابواب وتحلم يقول لك فتشي يعني
0: طيب.
1: ايجابي
0: اوكي. طيب فتحتي الباب راح يجيك احساس طمانينه لو فضول لو خوف؟
1: لا طمانينه اكيد.
0: طمانينه اوكي. طيب هاي اسمعي بالنهاية الحلقة شنو الإجابات. تحياتي لك يا وردة، شكرا جزيلا، باي. تمنيت شنو؟ لا يا قلبك نفس الدخول ما تمنيت.

0: لا يا قلبي. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: رئيس العالم.
0: هلا ابو زين. يا هلا. طيب جيت على بيت باتجاه باب، تتخيل هذا الباب قديم لو جديد؟
1: لا قديم.
0: قديم. طيب فتحت الباب، شنو الاحساس اللي تتخيل راح يجيك؟ طمأنينة؟
1: فضول.
0: فضول؟
1: فضول.
0: فضول. اوكي
1: طبعا.
0: طيب تحياتي لك حبيب ابو زين، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد، هلا بيك، مع السلامه، باي باي. هذه الاجابات اللي زي الحمد لله عجبتني.

معنين. هلا بناتنا، لأغلب بناتنا يفكرن إلى أنه هذا السؤال لما تجي تسأله تقول له مثلا تحبني، يعني هو عنده إجابتين. اسمعي الفروتشي، تسأليني ليش أحبك، والثاني إيش معنى أنتي. هي لو بس تفكر إلى أنه هذا الشيء أنه هي اختارها هو من بين الجميع، ما راح تسأل هذا السؤال. ودائما هن عندهن إحساس الفضول إلى أنه إيش معنى أني، خصوصا إذا كان هو الشخص أو الرجل هو من النوع اللي يعني على قولتها هاي نسوانجي. بس خلاص ليش تسألين هالسؤال هذا؟ يعني ما أعرف ما الهدف من السؤال، ما أدري. بس ربك وهي يعرفون السبب من هالسؤال هذا، خصوصا للبنات. على العموم أرقام الهواتف للمشاركة في حلقة اليوم 0780211415، وعلى 0780211617. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111415 للإجابة على سؤال حلقتنا، والثلاث أسئلة هي بصراحة مو سؤال، هي أسئلة خلينا نقول تسوي نوع من العصف الذهني في داخلك أنت. يعني أنا ما أردت لكم تسوون يعني مجرد إجابات حتى ساعدتكم أنا بموضوع الإجابات، إلى أن تكون الإجابات هي جاهزة عندنا حاضرة، فأنت عليك بس تجاوب بحلقتنا وعليك أنت بس تجاوبين بحلقة اليوم. نهاية الحلقة راح يكون أكو تحليل شخصي ونفسي للإجابات اللي صارت، فلذلك أتمنى من الجميع يتصلون ويقولون شنو إجاباتهم على الثلاث أسئلة اللي موجودة في حلقتنا.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم. وعليكم السلام ورحمه الله.
1: شلونك حبيبي استاذ سلطان؟
0: الله يحفظك يسلمك. من جاي صوتك يقطع.
1: احمد الحسن يعني.
0: اهلا وسهلا بك يا احمد. يا هلا ومرحبا.
1: شلونك؟
0: الله يخليك يسلمك احمد. يلا دخلت مكان مهجور وسمعت اسمك. ايه؟ تتخيل الصوت قريب لو بعيد؟
1: قريب.
0: قريب. اوكي. طيب جيت باتجاه الصوت، مشيت لقيت بيت باب. هذا الباب قديم لو جديد؟
1: يعني اكيد قديم، بيت مهجور.
0: اوكي. المكان مهجور مو البيت مهجور؟
1: المكان مهجور، البيت طيب. مهجور، كله مهجور.
0: تمام. فتحت الباب، يجيك احساس ايه؟ طمأنينة لو فضول لو خوف؟
1: والله هو اكثر شيء الفضول، يعني حتى تعرف شكله. بس انا هم اكو سفينة في الجبال.
0: شنو
1: يعني؟ مثلا هذا المكان المهجور مثلا هو بيتك القديم او مكانك القديم وانت رجعت له، لو هيك مكان ما تعرفه حتى توصله يعني.
0: هذا تفكيرك انت، ما اعرف تفكيرك
1: هو القصد
0: وخيالك يعني. يعني
1: فاذا يعني اذا مثلا مكانك القديم او شيء فراح يختلف الاجابه مالته.
0: اي
1: واذا مثلا مو مكانك راح يختلف.
0: وممكن مكانك القديم بس شكله جديد.
1: مكانك القديم وشكله جديد ممكن، يعني هو مكانك هذا القديم انت واجيت اجيت راح تتذكر مثلا، راح تتذكر اشخاص، راح تتذكر مواقف. ممكن
0: كل شيء ممكن. يعني
1: كل شيء ممكن. انا اتصلت مو على هذا الموضوع، الموضوع الثاني اللي من تسألك تحبني.
0: اي
1: سؤال غثيث والله.
0: والله غثيث
1: والله مزعج يعني. انا زوجتي دائما تسألني هالسؤال هذا.
0: اي
1: وانا بالطبيعة احكي بنومه يعني، اذا تحكي وياي وانا نايم اجاوبك.
0: ها اوكي.
1: اي طيب. انا اسولف وياك يعني ممكن يعني نضل نحكي مدة وقت.
0: وتتذكر الحكي لو لا؟
1: انا ما اتذكر حجم السجل يا زوجتي دائما.
0: ها اوكي تمام ما شاء الله.
1: الحمد لله ماكو فضل.
0: هو مو انا دا اقول يعني.
1: اي تحبني قلت لها. اي ها اكو سؤال ثاني مال الجد.
0: اي هاي خب هاي على قولتك اذا ذاك غثيث هذا غث.
1: هذا غث. اي فسالتني قالت لي تحبني، قلت
0: لها ايش قالت شنو؟
1: بقدس ليما.
0: بقدس قلت لها ايش احسن لك؟ زين.
1: انا يعني المشكله اللي عندي انه يكون سريع كلش.
0: اي
1: يعني ممكن مثلا تسالني بلحظه غضب اجاوبك فشي يعني اذي.
0: اوكي
1: بلحظه صراحه اجاوبك فجاوب شيء. فهي بوكي ثاني نايم يعني.
0: أي.
1: نايم.
0: اي نايم
1: تعبان من الشغل هاي فين سالتني. انا السؤال غير شدني يا ابو عيد قلت
0: كلمه.
1: وهذا السؤال قبل 4 سنين اليوم بتذكر انا منها طبعا.
0: زين.
1: اي
0: شنو ردت فعلها؟
1: سجلت لي.
0: شنو كان رد فعلها من قلت لها بقدس ليما؟ شنو كان رد فعلها من قلت لها بقدس ليما؟
1: والله الصوت مو واضح. انا
0: بدي اقول لك شنو كان رد فعلها من قلت من قلت لها بقدس ليما؟
1: اي قدس ليما قامت تضحك.
0: قامت تضحك. اي والله هو بالمناسبه هذا واحد من الاسئله يعني. مشكله هذا السؤال اللي هو ايش قد تحبني؟ وطبعا هو يشوف هنا درجات بالغثاثة بالأسئلة اللي هو ايش قد تحبني يعني وليش تحبني. اي
1: يعني هذه يعني والله ما ادري يعني الثاني
0: يعني
1: مختارش
0: شنو
1: من دون الكود.
0: اها بالضبط هي
1: يعني
0: هاي
1: يعني السؤال هذا.
0: اي بالتقادم شو يصير السؤال يتحول الى بعدك تحبني؟
1: اي عفوا هذه بعدك
0: تحبني هاي يعني بالتقادم شوي يمشي الوقت بعدك تحبني هيك يعني مثلا.
1: انا اتصور يعني هم من التعويض يعني دائما يسالوك حتى شفنا مشاعر.
0: مو مزعج هذا السؤال. احنا ليش ما نسال السؤال؟
1: والله احنا هواي سؤال افترى عندنا يعني كبار عليهم ما ندورها.
0: اي يعني لا يعني هسه يعني ما اعرف هو مشكله حتى فرق الاجيال بهذا السؤال. يعني ما اعرف اذا احد من الجيل الجديد يعني خلاص مو جيل جديد وانما جيل اللي هو هسه تينيجرز او هم ذول جيل زي اذا بعدهم يسالون هذا السؤال ما اعرف صراحه. بس انا اعتقد الحد اخر جيل اللي هو احنا جيل الواي بعدنا نفس السؤال. بناتنا شبابنا يستقبلون هذا السؤال وبناتنا يسالون هذا السؤال نفسه.
1: لا نفس الشيء. انت قبل نص ساعه سالت.
0: انسالت شفت
1: بالتليفون انا دائما على الطريق وداسك وسقف حار واخذ
0: واي. اي والله
1: حلو. حلوين.
0: ايه
1: يعني مثلا هذا الموقف اللي صادفني هسه سيارتي ان واحد نزل على الثاني.
0: ايه
1: شو وعى بوكسات
0: تخيل بهالحر. ايه
1: لا والله بدون مقدمات يعني هذا فتح الباب هذا اكل بوكس.
0: شوف ايه صارت ملحمة.
1: يعني الحمد لله والشكر لله اخذت من الغيرة والحمية
0: كملت. لا لا با
1: اكيد يعني كل المصاري
0: صدق ما صارت عايفين بالبيت ذني
1: عليت الراديو وكان اطلع الاغنيه مال قاسم الحمد لله والشكر عليته
0: استمتعوا دنيا بالضبط هي هاي شوف هي هاي انا اتمنى هسه من كل سواقنا بناتنا وشبابنا
1: اشتغلت على هذا المده
0: بالضبط بناتنا وشبابنا
1: ما سالتني ايش قد يعني بس قالت لي
0: تحبني اي هاي جزئيه صارت جزئيه يم هالوضع حاره الدنيا جوز فسالتك
1: ممكن يعني اكو شغله ثانيه هم تصير وياك اللي تجاوب انت يكون تعبير بوجهك
0: اي
1: تعبير يعني ما تدري يعني هي ابتسامه بس حلقك مسدود
0: بالضبط
1: اي يعني اشرح لك الحاله انا
0: انت لازم تخابرنا دائما والله العظيم هاي كلش اقولك لازم تخابرنا دائما
1: من
0: أني؟ أي والله لازم تخبرنا.
1: والله أخبرك ده بس تنسى اسمي.
0: أنا يجوز ما أعرف يمكن. يعني أنا آسف بعد أنسى اسمي.
1: وعلى اللقاء دائماً أقول لك ساعتك حلوة ملامسك حلوة.
0: ها أوكي أي هسه ذكرتك بالتيك توك دائماً.
1: تقرأ اسمي غلط نعم تقرأ أي مدري شنو.
0: أي. ما عنوان اسمي أحمد. إذا عديش يطلع عندي أي يعني ما أعرف يطلع أي وفي شيء.
1: واحد يجي ضارب بوز لابس قاط رصاصي وخيل نفسه.
0: كذاب حلوة خوشة أمور طيبة. العذاب هيك أوكي خلاص ها هي متفقين. تحياتي لك عزيزي شكرا جزيلا اتصال يلا طينا اتصال الو
2: الو
0: الو
2: تعبوني المهندسين
0: يعني يحتاج اقول لك مثلا نحكي عليك وهاي لو ما يحتاج
2: ما قمت امشي وادعي والنوبه وظفت كنديين يمشون وراي يقولون امين
0: بس قولهم خلي يدعون بالكندي لانهم هذول اذا يدعون بالعربي ما يوصل
2: لا والله هاي كل من حسب لغته هم خليته يقول امين
0: اي زين حلو امين حلو
2: هذا لاتينو المهندس طلع
0: لاتينو
2: اي كولومبي
0: بونتيلاري زين يلا ايه. محمد
2: يلا راح اجاوبك اسمعني
0: ايه
2: انا قاعد امشي
0: اي
2: تفتت الباب
0: واحد لا وقف اول مره واحد صاحب اسمك الله لا
2: تبلش مو قلت لك محمد ده ايه؟ مثل الكياس
0: يعني هسه شنو صوت قريب لو بعيد
2: يعني محمد ما اعرف انت انا جيت تخيلت
0: اي هو
2: يعني بصراحه غمضت عين فهو اي قريب وهادئ صوته يعني
0: قريب
2: تبان قاعد ببلدي صوصي
0: زين
2: متعود على السوالف متعود على السوالف
0: جيت صار
2: الباب انفتحت الباب انفتحت من هاي اللي بمصور
0: لا اول مره شفت الباب تتخيل جديد
2: الباب عتيقه عليها مخطان الشيطان
0: زين غير قديمه الكلمه ايه زين فتحت الباب
2: فتحت طلعت الصوت
0: لا مو الا جوز باب عادي فتح ما بي
2: باب عادي دقات قلبي تسارعت وبعد ظل يمك
0: معناها شنو معناها خوف
2: معناها خوف قلق
0: اوكي أيه. طيب اسمعوا وجاوب الساعة الثانية
2: زين
0: اكو تكملة
2: وتخيل تدخل للبيت بيدك وردة حمراء هيك بدون مناسبة الجواب يقول لك ها شو مسوي مكسورة
0: مثلا
2: اكلتها بلحظتها اكلتها للوردة
0: اي والله طبيعي اي انا سويتها في الايام الغابرة عندما كنت في يوم ما رومانسي شلت ذا بيته بالزباله
2: زين شارك يا هي
0: والله العظيم
2: اللحظه عليها هيك جواب
0: شوف باوع اكثر شوف جمله الفرق. اكثر جمله الامريكان انا احترمها بيهم بهاي الكلمه عندهم فد كلمه كلش معبره اللي هي الفانكلر يعني هاي الفانكلر اللي هي قاتل اللحظه المبهجه بالهاب العربي مالت الترجمه فعندنا احنا بنات فانكلر بحيث من تحكي السالفه اقسم بالله بعد الاجابه بجزء احنا جماعه التلفزيون يعرفون كل ثانيه هي 5 فريمات يعني اقل يعني وحده قياس الصوره يسموها فريمه فخمس فريمات باول فريم انت تشعر بالندم
2: نقدر نقول عليهم 4 أرهاب العاطفة؟
0: ممكن
2: بالترجمة العراقية؟
0: اي والله ممكن أيوة بس هلا
2: انت من... جايب وردة من غير مناسبة
0: تريد
2: تجمل حياتك شلون ما كان
0: لا عجبتني شفتها ذكرتك
2: والله العظيم
0: جبتك اياها
2: اكلتها
0: اقل ما يمكن تستقبليني تجين زوجتي وات ايفر شنو هسه جبتك اياها حضنيني شكرا ان شاء الله يديم علينا ممنونه او لا تقولي شكرا كل شيء تحكين سكتي سدي حلقك بس هيجي ابتسمي ايه ها خلاص
2: وحكي وخبي
0: لا اله الا الله
2: فاكو قلق ورا ما افتح الباب انا خاف
0: خوف خوف وهذا ماكو عندنا طمأنينة خوف
2: يجي يطلع لي عمارة ضربة دفرة
0: مثلا يجي بفادة ايه زين اوكي يلا باي شارك في الساعة الثانية اوكي يلا صدق هسه شنو لك هسه شنو لا قبل فاسخة غير نقول النتيجة نتيجة ال ال ال ال الإجابات يعني ايه طبعا يلا طيب هسه من خلال الإجابات اللي كانت موجودة احنا شنو السؤال مالتنا السؤال يقول بس اصبر علي اليوم بس اصبر علي باكر وانا ودي هذا هاي صارت هناك تمام في حلقتنا لهذا اليوم عندنا بالساعة الأولى ثلاث أسئلة سؤال الأول شي يقول أوقف أصبر خلا أسد الميوزك يقول لك يا محفوظ البقى والسلامة لك أن تتخيل بس أوقف غير سؤال شي يقول السؤال الأول تخيل نفسك بمكان مهجور وفجأة سمعت صوت يذكر اسمك كانت الإجابات على أن الصوت قريب أو بعيد طبعا هو قريب أو بعيد عدد اللي قالوا قريب هم 10 5 واللي قالوا بعيد هم 4 فلذلك حلوة حبيتها طيب تحليل الصوت شو يقول إذا قلت إلى أن الصوت قريب جماعة اللي قالوا قريب هو أنه أنت شخص حساس مشاعرك قريبة منك وتتأثر بالكلام بسرعة حتى لو حاولت تجاهله الكلمة اللي عندك ما تعدي بسهولة توقف ودائما بداخلك كل لحظة وتترك أثر بسيط ما يلاحظه غيرك تحاول دائما تبين أنه أنك ثابت هذا اللي يقول قال قريب تحاول دائما تقول أنه أنك ثابت لكن داخلك يلتقط النبرة قبل المعنى وهذا يخليك تفكر هواية وتسكت أكثر ومع ذلك حساسيتك تنطيك القدرة أن تفهم الناس بسرعة وما تعرف نواياهم بدون ما يتكلموا اللي قال صوت بعيد شنو هذا؟ أنت دائما تحاول تفصل ما بينك وبين مشاعرك تبين قوي وظاهريا ثابت لكن داخلك اكو اشياء ما تحب تواجهها تتجنب بعض الاحاسيس لانك تعرف انها لو قربت منك راح تتعبك فتبني دائما مسافه بينك وبين نفسك مع انك تتبين هادئ وواثق الا انه انت بداخلك اكو امور مؤجله تنتظر اللحظه اللي تقدر تتعامل بيها بدون ما تنهك الاجابه الثانيه اذا كان الباب قديم او جديد عدد الاشخاص اللي قالوا قديم هم 8 اللي قالوا جديد بس 1 إذا قلت قديم فأنت دائما تحمل ماضيك وياك ذكرياتك القديمة ما زالت تأثر عليك وعلى قراراتك لأنك اليوم أنت عالق ما بين القديم والجديد لكن لأنك شخص ينطي قيمة للتجارب وما ينسى بسهولة فأحيانا ترجع نفس النقطة قبل ما تتحرك كأنك تتأكد أنه أنت ما تكرر نفس الخطأ اللي قالوا الباب جديد أنت مستعد دائما لبداية مختلفة وتحاول تترك الماضي بهدوء وتعيد بناء نفسك خطوة خطوة فلذلك أنت عندك رغبة واضحة للتغيير حتى لو ما قلتها تدري أنه أنت محتاج صفحة جديدة ويمكن ما تعرف شكلها بالضبط بس دائما تمشي بثبات الأحاسيس اللي موجودة اللي هي طمأنينة فضول وخوف من فتحت الباب اللي قال طمأنينة واللي هو عدد 1 أنت داخلك دائما أكو سلام مع نفسك حتى لو مريت بتجارب صعبة مع هذا الشعور يوضح أنه أنت وصلت المرحلة تتقبل بها ماضيك بدون أن يثقل عليك وتعرف تهدأ حتى وسط الفوضى اللي قالوا فضول وعددهم 5 اللي هو أعلى شيء أنت تحمل جروح قديمة وتخاف تكرار نفس الألم مو لأنك ضعيف لكن لأنك تعرف قيمة نفسك وما تريد ترجع لنقطة كسرتك قبل فتصير حذر أكثر من اللازم أحيانا اللي قالوا خوف وعددهم 4 أنت دائما تحب تكتشف نفسك وذاتك والآخرين وما توقف عند حدودك الحالية هذا الخوف يدل على أنك شخص يتطور باستمرار وتحب تفهم الأشياء بدل ما تهرب من عدها حتى لو كانت مربكة أكو 3 أسئلة راح تجيكم بالساعة الثانية هم عليها إجابات هيئوا نفسكم ناخذ فاصل ونرجع لكم

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ البنك المركزي الجديد تعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية. التخطيط النيابي موازنة عام 2027 تربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية وتحدو من العشوائية. العمليات المشتركة تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على مضافة لعصابات داعش في الإرهابية في الأنبار. عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. الرئيس الإيراني: لا نريد الحصول على سلاح نووي وهذا ما وقعنا عليه. المرور: تعليمات جديدة للدراجات النارية وتوسع بمشروع الرادارات على الطرق الخارجية. طقس العراق: 5 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا دوت كوم وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: هي يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأ.
1: يوم طويل بيزدحام وبيمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: أصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: نكتب شو يعني.

0: طيب مستمع رجعنا لكم الساعة الثانية وعدنا قلت لكم على الأسئلة الثلاثة الأولى، هسه راح نكمل هذه الأسئلة الثلاثة الثانية، وهذه الأسئلة الثلاثة الثانية راح تكون هي أيضا بها خيارات، كل سؤال بخيارين، وأتمنى تركزون، هي تكملة للي فات. أنا سألت بالأسئلة اللي فاتت أنت دخلت مكان مهجور، سمعت اسمك، تعتقد هذا الاسم، تتخيل هذا الاسم قريب لو بعيد، وكانت الإجابات جزء منها قال قريب ونزل قال بعيد. بعدين جيت أنت الاسم رحت باتجاهها أو الصوت رحت باتجاهها، لقيت بيت بباب، تتخيل هذا الباب قديم أو جديد، ناس قالت قديم ناس قالت جديد. بعدين فتحت الباب، إجاك إحساس الطمأنينة لو الخوف لو الفضول، وكانت الإجابات حسب ما هاي، وقلت شنو معنى كل إجابة. هسه عندنا ثلاث أسئلة أخرى تكمل هذا المشوار اللي أنت بلشت فيه. أرقام الهواتف للمشاركة 07802114115 و07802116117 على الواتساب 0720114115. خلوا في بالكم الإجابات أنت تخيلها شلونها، ما له خص بالآخرين. هذا الاختبار أو هذا هذه مجموعة الأسئلة راح تطلع أشياء في داخلك أنت ما كنت متوقع أنه أنت تتخيلها، بس أنت هيك تخيل وياي ما ممكن أن يكون من الإجابات اللي بالك. أعتقد بهذه الأجواء والدنيا حارة، يعني ضغط الحياة وتفاصيلها، تحتاج في بعض الأحيان أن تهرب إلى جانب هيك صغير من حياتك، هي خلينا نعتبرها إحنا لعبة ودنا نلعبها، تكتشف في من خلال الإجابات مالتك أنه هنالك أشياء في داخلك أنت بحاجة إلى أنه أما تصلحها أو ترممها أو تتمسك بها أو تغادرها. هسه شنو الفرق بين صلحها وترممها؟ صلحها يعني صلحها لأن هي خطأ، أو ترممها معناها جيدة بس تحتاج إلى تطوير، أو تتمسك بها يعني تبقى عليها أو تغيرها تماما. فهذه هي الأشياء اللي أو هذا هو هدف أو فحوى البرنامج اليوم. تفضل أستاذ عمار، عندنا اتصال. ألو.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله.
1: الخير والعافية أستاذ.
0: هلا أبو حمودي،
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك يسلمك.
1: أستاذ
0: لقى 30 مليار 10 مليون دولار. إحنا بس نسولف، بس هو وزلمة خليه واحد يجيب مثله،
1: وخمسة حرقتين المرة.
0: إي طيب،
1: وخمسة هسكم شوهين
0: عادي، هسه اظن نسمع بالارقام ما لنا خاص بيهم. المهم
1: شلون فول هذا؟
0: اي مفول طبعا، الى ولا هلا،
1: يلا سالف
0: بلا سايب طبعا. طيب يلا هسه كانت الاسئله الثلاثه الاولى، الاسئله الثلاثه الثانيه، تخيل وياي انت دخلت مكان، فتحت الباب، لقيت شخص، تتخيل انت هذا الشخص، تعرفه لو ما تعرفه؟
1: لا ما أعرف.
0: ما تعرفه؟ لا. تمام، هذا الشخص اندار عليك وحكى لك كلمة أو جملة وانت صفنت، تتخيل حكاها حقيقة لو كذبة وأذتك وزعجتك؟
1: لا حقيقة.
0: حقيقة، زين. ورا ما خلصت هذا اختفى الرجل أو هذا الشخص اختفى، امرأة رجل عادي اختفى، وانت بديت تطلع من هذا المكان، ورا ما تطلع راح تسد الباب لو تبقيه مفتوح؟
1: لا اعوف الباب واسكت.
0: تعوف الباب ما سده؟
1: ابد
0: ما سده. اوكي طيب،
1: يعني مكان ما حد بيك وما يخصك وتطبي وتلقى شخص ثاني،
0: ايه
1: بس تريد تطلع من عند الساق.
0: طيب تمام اوكي. هاي شكرا جزيلا لك ابو حمودي، ممنون، تسلم يا ورد، هلا بك، مع السلامه، باي باي. شفتوا هاي تكملة للأسئلة الثلاثة الأولى، بالمناسبة ذني الثلاثة أهم من ذني الثلاثة.

0: اي نعم عفوا
1: تعرفه زين. حكالك جمله او كلمه وحكالك اياها بشكل مباشر وانت صفنت تتخيل هو قال حقيقه لو كذب.
0: حقيقه
1: حقيقه
0: زين.
1: طبعا مناسبة هو يعني حتى لك وللآخرين هو ممكن حكى سالفة صفنت إلا أنه هي شقد ما كذب صفنتك يوم ممكن يقول شيء عن نفسك وممكن يقول لك شيء يعني بحقيقة معينة يعني ممكن يواجهك بحقيقة ممكن يواجهك بكذبة. طيب ورا ما خلصت هاي القصة كلها أنت خلاص بديت تأخذ روحك أو نفسك تطلع سد وراك الباب لو تبقي مفتوح
0: لا هو الباباني في التأكيد أنه أطلع
1: سدة.
0: اي سدة واطلع.
1: اوكي سدة وتطلع. عاش سيدك عبد الرحمن. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد.
0: حبيبك
1: مع السلامة باي باي. هلا. يلا هسا هاي الأسئلة صارت بين ثلاثة الثانية واضحات. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: كبير.
1: حبيب قلبي.
2: شلون اخبارك؟
1: شلون الامور؟
2: خير ونعمة.
1: يلا خلينا نتخيل الموضوع. تسمعت الثلاثة الأولى؟
2: اي. سمعتها وصلت.
1: اوكي هسا الثلاثة الثانية. جيت انت دخلت اكو شخص التفت عليك من راح تباوع عليه راح يكون هذا الشخص تعرفه لو ما تعرفه؟
2: طبعا اعرفه.
1: طبعا تعرفه. وش عده هناك اذا تعرفه؟ زين حكالك جمله او كلمه.
2: ما معقول انا سؤال ما معقول هو انه يتواجد هو بمكان وانا متواجد في
1: مكان مو مكان مجهول.
2: اوكي ما كنت شو معرفه انه انا جاي له او انا شو معرفه انه هو رايح له؟
1: انت ما تعرف انت تتبع صوتك صوت صاحب اسمك رحت وراه فتحت باب جاك احساس معين دخلت لقيت شخص هسه احتمال تعرفه واحتمال ما تعرفه.
2: تمام لا
1: طيب حكى جمله هو هذا هاي الجمله خلتك تصفن هي حقيقه لو كذب
2: لا كذب.
1: طيب خلصت القصه كلها خذت روحك وطلعت سد الباب وراك لو تبقي مفتوح؟
2: طبعا اسد لان انا فتحته ادبيا لازم اسده.
1: سديت الباب اوكي حلو تمام. اسمع بنهايه الحلقه اسمع يعني اسمع بنهايه الساعه.
2: ها. دقيقه واحده من وقتك
1: يلا
2: اقل دقيقه
1: قول.
2: اهالي الدوره
1: ايش فيهم؟
2: كوكب الدوره دير بالكم على اولادكم جيل 2005 لغايه 2010 ترى موضوع داير بالدوره بصوره كلش قويه. موضوع الحبوب مو الكبسله موضوع حبوب المفاصل وحبوب الصرع. يا اخوان انتبهوا على اولادكم.
1: حلو
2: يا كوكب الدوره حصرا عندكم من اهل التكاتكم عندكم من اهل الدراجات الصغيره عندكم على ولدكم. ترى الموضوع كلش منتشر بصوره كلش قويه. كوكب الدوره انتبهوا على ولدكم من الحبوب مال المفاصل وحبوب الصرع.
1: حلوه خوش والله خوش نصيحه.
2: هاي نصيحه عن طريق برنامجك سلطان. حاول باكر تفتح موضوع بيه حصرا السكان الدوره.
1: حلو اوكي
2: عشان. اللي هو الميكانيك ابو تشير شارع سلكين.
1: حلوين حلوه والله.
2: شكرا جزيلا
1: استاذ وانا ممنون. شكرا حبيبي تسلم يا ورد. يلا عندنا اتصال. الو
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: شلونك استاذ سلطان؟
1: شلون اخبارك؟
3: الحمد لله
1: يلا.
3: خير
1: تعاي سولف في النور. تسمعتي الاسئله الثلاثه الاولى؟
3: سمعتها.
1: يلا هسه دخلنا لهذا البيت شوف شنو هو بيت وندار عليك شخص او شخصه نيا او ولد. تعتقدين هذا الشخص تعرفيه لو ما تعرفيه؟
3: اي عرفه.
1: تعرفي. طيب حكالك كلمه او جمله وانتي صفنتي حكى حفت شيء حقيقي لو حكى شيء كذب؟
3: لا صفنتي من الكذب.
1: صفنتي من الكذب. انت شنو تفترين؟
3: لا
1: صوت طقطق يا امك عبك شو ما تشعب.
3: لا صوت ماكينه
1: ما هي مال لحم تطبخون؟
3: لا ما سي ان سي
1: حبايت تطبخون زين يلا طلعنا من المود نور. ها نور مو نحكي متخيلين وهاي شنو ست بعد تحكي الناس سوالفنا طلعنا من المود يلا
3: زين.
1: طلعتي من هذا المكان وراك راح تسدين الباب لو تبقي مفتوح
3: لا سده
1: سدي اوكي انت شو تسوين بس
3: اطلع ركب
1: ام سي ان سي شو عندك سي ان سي انت شنو تسوين
3: شغلنا غير
1: تدوش مين شنو ما تدوش مين سي ان سي
3: لا لا سي ان سي بهواي شغل
1: اي شنو مثل ايش والله خليك اكتشف كنت نستفاد
3: كل شيء كل شيء يعني كل شيء ممكن يدخل بي سي ان سي
1: هسه مو كل شيء انت كل... شنو طبيعه شغلك هذا شنو
3: سي ان سي شغلنا ديكورات
1: ديكورات شو عليه بالسي ان سي
3: شلون شو عليه بالسي ان سي
1: شنو
3: احنا شغلنا بالديكورات من نشتغل النماذج اللي هي الموكيتات الصغيره
1: اي
3: كل هذا بالسي ان سي نشتغل
1: اي موكيت يعني شاش بالديكورات لا الديكورات
3: لا حتى بالديكورات شلون
1: شو مثلا
3: خشب ما خشب زخارف كل شيء يدخل بي سي ان سي
1: والله
3: حديد الالمنيوم كله سي ان سي قصه
1: نور يعني استفاد منك لو ما استفاد
3: تدلل
1: والله شذابه هاي تحجاي على الهواء المهم طيب
3: لا والله مو على الهواء
1: يا ما بس
3: زين اوكي اذا احتاجتني بشي وما استفادت مني عود على الهواء قول يابا ما استفادت من عندها
1: لا نور انا يعني بس ربك يلحق على لساني دار تحكي ظل شهر بيك واقول مو زينين والشركه الفلاني وانزل سوشيال ميديا يلا
3: أهرب
1: اوكي
3: من البلد
1: ها
3: اهرب من البلد لا
1: هو انت ما خلصاني اخابرك اقول ايش لين تدري يعني انت عزيزه علينا اقول نور لمك والاتش لين باكر راح ابلش بيش فانت تلحقين عندك 24 ساعه حلوه جميله طيب
3: بس ارد عقب على الحكايه مالي تحبني
1: اي اي حقصت ما تقدر شلون تعبر
3: لازم تفضل يعني انتم اذا تسالون ليش تسال
1: ليش تسال
3: غير اجاوبكم
1: يلا تفضلي جاوبي عشان نحط الورقه
3: هي البنيه بطبيعتها
1: اي
3: هو الانسان بطبيعته يحب يسمع الكلام الحلو
1: هاي البنية مو الإنسان
3: لا هاي الإنسان طبيعته يعني هسه أنت ما تحب تسمع كلام المديح
1: كلام المديح واحد وعلى كلام المشاعر واحد
3: نفس الشيء لا هو نفس الشيء الكلام الحلو
1: زي.
3: اللي يخصك سواء مديح كلام رومانسي الإنسان بطبيعته يحب يسمعه
1: طيب
3: البنية بالخفي بالأفعال تحب تسمع الكلام الحلو فهي من تسأل يعني محتاجة تسمع الكلمة من زوجها من حبيبها فلهذا هي تسأل أو محتاجة تفتح حوار رومانسي لأنه العينتين صار لهواي ملتهي عنها
1: زين
3: فدا تريد تفتح حوار رومانسي
1: أي.
3: أما إذا السؤال
1: أي.
3: زاد عن حده فهذا معناته قلة ثقة بالشخص الآخر
1: يعني أكو سالفة
3: بالضبط هاي إذا زاد عن حده بس هي بالعموم تسأل وبالنسبة للجيل الجديد فيسألون
1: شو مدريت
3: بنات صغار يسألون
1: يسألون
3: يعني كبيرة كبيرة تسألني ماما تحبيني يومية لازم
1: شنو ماما تحبيني يعني بعد بنتي شو أسوي أكرهك مثلا يعني
3: أما الصغيرة الصغيرة اللي عمرها بس 3 سنين
1: ايه؟
3: هم تسأل تقول لي
1: أول تسأل؟ مرة
3: تقول لي إيه تقول لي ماما I love you قولي لي I love you
1: بعيدا طلع عرس هذا بالنسوان يعني ما له خاص بالفئة العمرية والجيل
3: طبيعي ايه. ايه. لا لا طبيعة طبيعة يعني هو خلقة رب العالمين غريب بالمرة
1: هو ربك يخلق محمد يبتلي هو مات محمد
3: كله للأمانة يعني أي والله أما بالنسبة للوردة
1: هاي ايش راح تبوب بيها
3: فإذا لا لا ما أبوبها لا لا عندي أحكي لك واقع
1: يلا.
3: طرف الآخر
1: أي تفضلي
3: إذا هو عدل وماشي مثل الساعة وكل شيء ما عنده
1: عدل بأي معيار بمعيار شلون معياره
3: لا لا لا بمعيار المجتمع
1: بمعيار لا بمعيار المرأة ماكو بمعيار المجتمع عشان أنا أظل أثبت للمجتمع كله أنه أنا ماشي عدل إيش عدي
3: هو إذا ما عنده شيء وما مسوي شيء وثقتها بي عالية فما راح يجيب لها الوردة راح تفرح بيها
1: نور عجبتني أنا جبتها عجبتني شفتها بالشارع مذول بالترافيك يبيعون ورد ويحشر عليك يظل يدق بالجامع
3: أستاذ
1: خلاص تعال عمي هاك هاي 2000-3000 انطيني وردة من أنزل عادي طبيعي انطيها للبني
3: إذا ما عجبتك إذا أنت كنت مجبر عليها يعني بطريقة أو بأخرى
1: هو صوتها عم الشباب اي واحد يشتري ورد يجيب ورد دير بالكم لان انت جايبها ما يذبها بالشارع والله سالك ذبها بالشارع
3: لا لا مو هيك لا مو هيك اذا عندك سوابق فلا توديها اكيد راح تشك بيك انه شي مسوي لك مكسوره جايب لي ورده
1: لا لا هو
3: اما اذا انت ما عندك سوابق وهي عندها ثقه عاليه بيك فلا روح فعلك وديها.
1: لا حبيبتي نور، انت تشتريها من الاشاره، الاشاره بعدها نطيها لاي اكو متسولات نسوان
3: نعطيها ورده. انا حبيت اوضح لكم الصوره وانتم بعد يوم.
1: لا عمي خلف الله عليك، رجعين على سيانس يا سلنا. اي والله تحياتي لك،
3: شكرا جزيلا.
1: تسلمين يا ورده، مع السلامه. باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
4: هاي
1: هاي
4: حياتي.
1: تعال يلا، هسه انت جاوبتي وسمعتي الاجابات، هسه دخلتي
4: بتعرفك المتصلين مدى يتصلون مدى يسوون كونتينيو للكوستينات اللي قبل.
1: اي ما يخالف. مشكلتهم ليش ما شاركوا بالاول؟ احنا كل واحد مشكلته.
4: استاذ سلطان على فكره اغبى سؤال تساله لبنيه، ايش قد تحبني؟ يعني كميه الحب، مو تحبني لو لا.
1: اي
4: love me or no love me.
1: هسه نور نفس الحكايه قالت، هسه ممكن تحبني اوكي بس قالت ما بعده مو منطقي. فهو ما بعده مو منطقي. صحيح، ما هي من دوره الكميات، يحبن الكميات بفلوس كم
4: بالضبط. وعلى فكره الورد انا يوميا احش او اقطف لي ورد الي. قبل تعرف بشهر الواحد النرجس، هلا الجاردينيا والياسمين والفل، يومي اقطف وانطل كل الناس احبهم مثل ماما انت ممكن غرفتي. فمو شرط الورد يعني يكون تعبير للحب، اهم شيء عطر الورد.
1: اي صح.
4: هسه تقول لي مش ناتشرال، اوكي حط لها بارفان تبع تستخدمه انت.
1: والله حلوه هي اصلا موجوده
4: بال اي والقران.
1: طيب يلا هسه دخلتي واكو قبالك شخص اندار عليك، تعتقدين هذا الشخص تعرفيه لو ما تعرفيه؟
4: اكيد لا، المكان مهجور ومن فتحت الباب كنت خايفه. لو اعرفه كان ما خفت، كان طبيت من طمأنينة.
1: صحيح. طيب راح يحكي كلمه او جمله، وهذه الكلمة أو الجملة أنت صفنتي، تعتقديها حقيقة لو كذب؟
4: مدام صفنت معناها ممكن بعيدة. لا أو ممكن حقيقية. أي ممكن حقيقية.
1: حقيقية.
4: إيه.
1: طيب.
4: إيه ممكن.
1: كملت هذه، اختفى هذا، أنت بديتي تطلعين، طلعتي من المكان، وراك سدين الباب لو تعوفيه.
4: هنا سؤال صعب أستاذ سلطان.
1: إيه. شنو؟
4: لأن إذا سديته. راح انهي كل شيء، والنكست بيرسون يعني اللي يجي بعدي راح هم يتعرض لنفس الشيء اللي انا تعرضت له. فممكن ابقي مفتوح.
1: طيب بقي مفتوح يعني ما سدي.
4: اي وعلى فكره لعبتها ويا ماما. اجوبتك طلعت صح بالنسبه لي تفكير الشخصيه، وماما اختارت غير يعني اوبشن. فصح تفكيرك مليون بالمية، واللي يقول لك خطا يعني مع احترامي لك راح يكون ليار او كذاب.
1: لا لا هي بس احنا هي دراسه، هي اصلا
4: حقيقيه 100%.
1: طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا. تسلمين يا ورده، هلا بيك، مع السلامه. طيب يبكي لي بدمع العين.

شوفوا يعني هي حتى لا تحسبوها علي ايش قالت هنا انا ارجعها بس سمير ايش تقول جاني من حبه جديد يحكي وانا نارت ايد حسينا طبعا هي خلي بالكم قصه هذه الاغنيه انه هي ما يعني ما تجاوبت وياه ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يحكي عن حبه جديد ويحكي وانا نارت ايد يشكي من حبه جديد يحكي وانا نارت ايد بعدين صار وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد حلوين هسه هنا هسه هي هنا صار بعدها صار بعدها الى انه عندما تتاخر في اقتناص او الاستجابه لفرصة ما سيستغلها طرف آخر شنو كلامي مني صار على الأغنية.

0: منو للايام دعت علي النوب غيرتي ما قلتي لي إيه. انت انت انت نفسك من اجى صارحك او اجى انه هو تبادل المشاعر او انت ما كان عندك تملكين الجراءه انت تتحدثي تقولي ابني وما ابني اوكي خلاص اذا لا توصلين هاي المرحله انه انت هنا بعد اللي قلت تاني منه الايام تدعي عليه فرصه ما جتك غير شقت نص الفرصه القاني بعد يوم يعني هنا المرأة تعمل على أن تنطيك الإحساس بأنها كانت الضحية في قرار هي ما وافقت عليه أو ما بادرت أو ما أنطت أي إيحاء بأنه هذا الشخص هذا واحد ثاني الرجل هنا مو دفاعا عن الرجل الرجل ترى بالمناسبة يعني ماكو الرجل يعني اللي يفتح زنبيله يعبيله ما عليكم أنتم بالحكي هنا الرجل إذا هو كان فرصة لأخرى واقتنصتها ثم نالت به ايوه يصير الاغنيه تخبط بس هي هنا الفكره طيب خلينا ناخذ يانا اتصال طيب الحين ناخذ يانا اتصال الو
1: حجي راضي هذا القاموس مع كوريا
0: ما
1: القاموس يعرف اللي يجيب سيارات الكوريه
0: اي
1: كتالوج
0: اي
1: مثلا الصفحه الاولى نقطه رقم واحد مكتوبه بالكوري
0: طيب
1: تروح للصفحة مثلاً بالنص نقطة رقم واحد مكتوبة بالعربي
0: أي.
1: يعني حتى بالترجمة والمشاعر مالتها صعبة
0: صعبة أي والله طيب
1: لا البارحة لا البارحة خلت لك هم أي بارحة خلي يعني
0: يلا.
1: البارحة يعني هيثم يوسف وكذا
0: أي وأجواء
1: أي وأجواء
0: أي
1: انت سألت فالسؤال
0: أي
1: يا أخي يعني ما أدري
0: أي
1: انت هم تسمع أغنية وتتذكر بيها وحدة انت تسمع اغنيه وتتذكر بيها وحده يعني تذكرك بوحده
0: اي قول هيثم يوسف تذكر بامي
1: قلت له قلت له الاغنيه مال علي خاضر سامعتها قالت لا قلت له تذكرني بيك وظلت ساعه تبحث على اغنيه مال يا هي مال علي خاضر يا اغنيه
0: يا اغنيه
1: انت دوريها بعد انت ايش
0: بعرف اي عفي اي حلوه اي مثل ما يحيرن حيرين
1: بالضبط انا بها المنطقه العمياء
0: اي بصك منطقه
1: ضل اليوتيوب ضل عن بالنسبة لليوتيوب ما تخاف ما تلفزيون عندك تليفون عندك اليوتيوب كتبت أغاني على خابر التسعينات
0: كلهم طلعت من أول ما من كان علي صابر ملحن قبل ما يبدي يغني
1: هو أي من كان ملحن تبع جيم
0: كارثة والله
1: هاي لا هاي ما أدري
0: لا
1: هاي ما أدري
0: يمكن ما أدري
1: هاي أنت شو تقولين
0: إيه
1: ما انطيت مجد الله وكيلك
0: عافية والله عشت إيدك
1: لا حجي
0: والله
1: احنا مظلومين
0: اي والله مظلومين
1: مظلومين احنا عمين والله
0: تعال يلا هسه دخلت وكبالك شخص هذا الشخص اندار عليك تعتقد انه هذا الشخص تعرفه لو ما تعرفه
1: اعرفه
0: تعرفه
1: اي
0: حكى عليك كلمه جمله وانت هاي الجمله باعت عليه هيك وصفنت هل هذه الكلمه حقيقيه لو كذب
1: نعم حقيقيه
0: حقيقيه طيب خلصت القصه هذا اختفى طبعا احنا نعيش حياة الرعب هنا نخلي بالي في
1: المكان
0: واختفى فانت جيت ما بين تفكر بالكلمة ما بين شنو اللي صار طلعت سديت الباب وراك لو بقيت مفتوح
1: اديك شكرا وسديت الباب
0: سديت الباب انا سديت الباب اوكي
1: يلا تحياتي للجميع
0: تحياتي لك تسلم
1: هلا
0: بك هلا مرحبا طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال اخر الو
2: الو سلطان مرة ثانية
0: اهلا لما
2: تحية لك العمر وتحليلك لأغنية سميرة سعيد كلش حلو
0: الله
2: وخلانا بغير أجواء تعرف ليش لأن صار لنا فترة تحليلات المنتخب والكرة القدم وهاي مال المنتخبات يعني شلون أقول
0: لك أكلت هواي
2: من باوع تحليلات
0: عن أيوة الكرة أيوة. لا حللكم الأغاني يعني
2: أي والله أي والله حلو حوش تحليل
0: يلا لما هسه صارك بالك شخص
2: تمام
0: ممكن مرأة أو رجل وندار عليك تعتقدين تعرفيه لو ما تعرفيه
2: أكيد أعرفه لأن هو مطابق للجواب الأول صوت قريب
0: طيب
2: وجه أعرفه
0: وجه تعرفي حكالش كلمة وخلاك أنه أنت تصفنين عليها تعتقدين هاي الكلمة حقيقية لو كذب
2: حقيقية
0: حقيقية طيب خلصت القصة كلها وبديت تطلعين أنت تتفكرين بالكلام مالته يعني الحادثة كلها اللي صارت راح تسدين الباب وراش لو تبقي مفتوحة
2: أسده ورايا
0: سديها اوكي طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا. هلا بيش، مع السلامه، باي باي. هلا هلقيني بقى.

0: بخير يا حبيبي
1: بيت ناقضوني
0: يسا الدنيا بخير أصلي بحب الخير لحبيبي
1: أه؟
0: واتمنى

0: يلا طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: هلا بنعيم،
1: شلونك عمي رحمه؟ ذاك الاب
0: اي
1: وسدوا بيبانكم علينا.
0: ليش؟
1: حجيرتنا اشتعلت من الحروره كلش انسلقنا.
0: ايش قدرت الحراره بالسياره عندك؟
1: والله العظيم درجة الحرارة بالسيارة عندي 36.
0: 36 ولك 48 احنا عندنا والناس مشوية شوي.
1: والعباس والحسين يا سلطان لو شوفوا الحرارة عندنا كفيك الحسين. والله مشغل بالبيت، مشغل تبريد.
0: اويلي
1: بس مو تبريد ضخم من هذا اللي يحطون الصندة خارجية يعني مرش باتش.
0: اي
1: يعني
0: مثل الشباك مثل المبردة.
1: مثل المبردة بس تبريد تبريد يعني.
0: شفت؟
1: والله العظيم
0: حاج احنا ما انتوا فتحتوا البيبان عليكم، احنا ما احنا بالناس مستورين سادين بابنا متحملين حرنا، انتوا يوميا واحد جاي من المغتربين واصل هنا ويصيح وشون جو بغداد تخبل بغداد تجنب عيوني انا عاد خذها تجنب عيونك انت تعال بروحها والله.
1: والحسيش شايطر واحد شايطر كلش النوب ده بس ما اريد نحكي بالقلم على الدهر الصابهم ان شاء الله.
0: اي والله
1: هسه انت حار تهدلتن
0: يد اي شلون غلا غير كم فعرات غير تهدلن شو يسوون العاد. طيب
1: عوزك تطلق
0: اي
1: وتمتر وتطيب
0: هو كلها شلون كلها عراي الله. طيب تعال سولف لي، هو مكان واحد صاحب اسمك رحت ورا هذا الصوت لقيت مكان بباب فتحت هذا الباب اجاك فد احساس أوش. معين دخلت
1: دخلت
0: لقيت شخص قبالك اندار هذا الشخص
1: حلو.
0: هل تعتقد انه هذا الشخص تعرفه لو ما تعرفه؟
1: طبعا اعرفه اكيد 100%
0: تعرف.
1: دام جان احساس قوي طبيت واحساس كلش قوي انه هذا الشخص اعرفه انه
0: طيب هذا 100% هذا الشخص اللي تعرفه قال لك كلمة أو جملة وهاي الكلمة أو الجملة خلتك إنه أنت تصفن، يعني لا تحزن ولا ولا ولا تفرح بس تصفن. هل تعتقد هو حكى شيء حقيقي لو شيء كذب؟
1: لا حقيقي
0: حقيقي. طيب
1: أي والله
0: ورا ما هاي هذا اختفى أنت جيت تفكر بالحكي اللي قاله أو بكل الحدث اللي صار بتطلع من الباب هذا الباب السدة لو تبقي مفتوح؟
1: لا بقي مفتوح.
0: بقي مفتوح اوكي تمام. بنهايه الحلقه اسمع كل اجابه شنو تفسيرها. ممنون انا
1: شكرا. يعني بقي مفتوح يعني قصدك مفتوح على مود الناس تشوف شنو عندي؟
0: ما اعرف
1: لو مفتوح
0: انت ارجع
1: اشوف الشخص مره ثانيه.
0: انت انا مالي خاص انت ايش تفكر فكر.
1: اذا اشوف الشخص مره ثانيه اخلي باب مفتوح، بس اذا اخلي الباب مفتوح والناس تشوف شنو عندي لا اسده افضل شيء.
0: ما بعد هسه بعد بعد الاجابات تؤخذ اول مره
1: خلاص
0: تبقى مفتوح. هاي تمام طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا.
1: تحياتي يا ورده يا قلب.
2: اتحدى من الى عينيك يا سيدتي قد سبقوني
0: يحملون

0: باين الصوت.
1: ايش فيك يا جماعه ترى عندي
2: والله
1: جماعه يا جماعه ممكن
2: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو
2: الو اهلا احمد شلونك؟ شلون الاخبار؟ يلا تعال.
3: انا
2: توني ترى يعني ايه عليك من وجهك انا اعرفك حميد. حميد نعرفك. ايه اسمع تخيل وياي تخيل هيجي افتح افق خيالك وانت دخلت الى مكان مهجور سمعت واحد صاحب اسمك رحت باتجاه الصوت لقيت مبنى بباب فتحت الباب من فتحته جاك فد احساس معين دخلت لقيت شخص واقف اندار هذا الشخص تعتقد هذا الشخص تعرفه لو ما تعرفه
3: ممكن يعرفني انا ما اعرفه
2: انا احكي انت تعرفه لو ما تعرفه ما عليك بيه هو
3: ما
2: تعرفه طيب هذا الشخص صفن عليك حكي جمله او كلمه وانت من حكاها صفنت بدون اي رد فعل تعتقد الحكاها كذب لو صدق
3: لا
2: صدق زين راح هذا اختفى كانما سحابه وانت جيت تفكر بالكلمه وبالموقف كله وده تطلع من هذا المكان السد الباب وراك لو تعوفه مفتوح
3: لا عفوا مفتوح
2: تعوفه مفتوح تعوفه مفتوح اوكي اسمع بنهايه البرنامج الاجابه التفسير لكل اجابه اوكي حبيب قلبي مهندسنا الجميل اهلا بيك مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
4: الو
2: الو ها محمد اي
4: حبيبي يلا
2: نزلت الفيديوهات من اطلع اشوفها زين يلا هسه شنو دخلنا
4: دخلنا يلا.
2: هذا الشخص قبالك والهواء لطيف جميل
4: اعرفه
2: تعرفه لو ما تعرفه
4: اعرفه
2: تعرفه زين حكالك كلمه او جمله صفنت بيها تعتبرها حقيقه لو كذب
4: كذب تبلون علي دائما
2: هو متقسم التهميك احنا مكان ببعدك بس بتشوله بس انت وياه
4: كذب كذب
2: زين
4: كذاب مثل عمار
2: ظليت تفكر ظليت تفكر فيه وطلعت سد الباب وراك لو تعوفه مفتوحه
4: رقم رقم مو بس اسده
2: حلو ما شاء الله عليك عنيف
4: ايه عجبك
2: السد الباب اوكي
4: ايه
2: بنهايه هذا الساعه شوف الاجابه شنو
4: المفروض هاي الحلقه تتسجل وتنزل التحاليل
2: والله راح ايه راح تنزل التحاليل احنا
4: ايه
2: عيننا
4: تنزل تعرف ليش
2: ايه
4: لانه الابلكيشن ده يقطع ومناشده ما خليت حتى وزير الاتصالات مصطفى سند قلت له عواد الانترنت ده يقطع
2: وزير الاتصالات
4: اي وزير الاتصالات
2: انا قلت مسؤول الاتصالات
4: دزيت له الايميل
2: دزيت له
4: قلت له الانترنت ده اي والله دزيت لوزاره الاتصالات
2: من
4: جانب الرصافه بالعرصات الانترنت يقطع
2: اي دزيت لهم ايميل
4: ايميل وبالعربي وبالانجليزي
2: وتعتقد الوزاره تفتح ايميلاتها للانتظار والنظر بشكاوى المقدمه
4: مو ايميل للبيت الابيض تتذكر
2: لك
4: لا النسخه دزيت لك اياها تتذكرها
2: لا ما وين
4: للبيت الابيض
2: ايه
4: على دونالد ترامب
2: دزيت دونالد ترامب الغرزه جبتها
4: حارس المرمى
2: اي مال حارس المرمى اي حلوه اي
4: الحمد لله
2: اي الحمد لله وشكرا
4: ليش
2: فنشوف النتيجه اليوم بلكه الله نشوف شنو الوضع شالوه بقوا بلكه ينزلون احمد باسم المهم طيب اوكي محمد اسمع نهايه البرنامج ها
4: وهاي اجوبتي يعني ونسمع نهايه البرنامج
2: يلا نسمع نهايه البرنامج
4: نزلوها مقاطع حتى لانه ما افتهمنا بالاولى قطع البرنامج والتحاليل طلعت
2: هاي صايرين
4: حبيب
2: طيب يلا ناخذ اتصال الو الو
5: الو
2: الو
5: الو
2: نعم
5: مرحبا
2: يا اهلا وسهلا
5: يا شارك
2: منو جايه
5: الحجيه
2: اوكي هاي صدق لو انتي شي لقب تحبي
5: لا والله صدق حجيه
2: رايحه البيت ها لا شو اسوي مواليدك قبل بس رايحه للحج صدق رايحه للحج انتي
5: لا بس يعني
2: تحبين اللقب يعني. يعني مو قلت لك هي حقيقه لو تحبين
5: يعني اذا يقولوا لي حجيه بمشت الحجيه
2: هاي معناها كبيره انت كلش
5: اي نعم الحمد لله
2: وليش ما رايح الحج جهالك ما يودوك
5: لا والله شنسوا القرعة غير الله يعطيهم العافية ثلاث مرات وما يطلع
2: القرعة هاي. أي والله أول مرة أشوف قرعة مال حج مال خمس سنين اللي قدام هو حجي باقي هنا هو يلعب على على النهاية أصلاً بالوقت الضايع عسى تبع خمس سنين اللي قدام شنو ما دعفت المهم في حياتي
5: يعني شو واحد يضامن عمره يعني ممكن واحد يكون مقعد بعد ما يقدر
2: مثلاً بالضبط
5: يعني الله يعطيكم طول العمر
2: بالضبط. طيب يلا حجي عين اسمعيني جيتي أنت مكان أيه. مجهول وسمعتي نعم. اسمك بس مو سمعتي الحجية سمعتي اسمك وبعدين رحتي ورا الصوت لقيتي مبنى بباب فتحتي الباب من فتحتي جاش فد إحساس معين وهذا الإحساس من دخلتي لقيتي شخص قبالك هذا الشخص نعم. دار عليك تعتقدين هذا الشخص تعرفيه لو ما تعرفيه
5: لا ما أعرفه أكيد
2: ما تعرفيه طيب هذا الشخص حكالك بصوت خافت جميل لطيف ولكن بحدية وحكالك جملة أو كلمة تعتقدين وصف أنتي تعتقدين اللي حكاه صدق لو كذب؟
5: صراحة ما يهمني.
2: لا لازم.
5: إن كان صدق إن كان صدق.
2: أنت صفنتي.
5: يعني هي مجرد معلومة حخليها ببالي بس ما راح
2: لا.
5: ما راح تأثر بي.
2: هسه إحنا بغض النظر عن التأثير أنت من حكاها صفنتي. هسه صفنتي أنت مكذبة الحكي صفنتي أنت مصادقة الحكي ما أعرف أنت بوجهة نظرك إذا هذا الشخص ما تعرفيه حكالك كلمة. وصف أنتي بهاي اللحظة شنو كان إحساسك تفسيره صدق حكاها لو كذب
5: نقول صدق
2: قولي صدق وراها راح هذا اختفى أنتي أخذتي ولا تتفكرين بالموقف شنو اللي صار ليش هيجي وطلعتي من نفس الباب دخلتي من عنده السدي وراك لو تبقي مفتوح
5: إيه طبعا السدي لأن هو أصلا كان مسدود وأني فتحته
2: أي
5: فمن الأصول إنه مثل ما أني فتحته أسد لأن هو كان مسدود
2: تمام هجي اسمعي بنهاية البرنامج ما بقى هو دقائق اسمعي التفسير كل إجابة أوكي
5: شكرا إليك
2: تحياتي لك يا وردة
5: شكرا
2: مع السلامة مع السلامة باي باي هلا يلا إلي يلا هسا خليني أقول لكم تفسير كل إجابة طبعا بالمناسبة حتى نتذكر سوية الإجابات إحنا ورا ما صار الموقف كله دخلنا إلى الباب لحظة خلاص هذا كسرت إيه المهم دخلنا إلى هذا الباب وهذا الباب كان جاني من عند إحساس معين وصار عندي إجابتين شخص قبالي أعرفه أو ما أعرفه في حال قلت إنه أنت تعرفه فأنت في حياتك هنالك شخص مؤثر وما يزال يتحكم بمشاعرك بشكل غير مباشر وجوده في الصورة يعني أنه هو أثر ما انتهى وأن جزء من عندك ما زال يتفاعل مع ذكرى أو حضوره حتى لو حاولت تبين أنه أنت تجاوزت إذا قلت أني هذا الشخص اندار علي ما أعرفه فمعناها أنه أنت في مرحلة تغيير ودائما ما تدور عن نسخة جديدة من نفسك ظهور شخص غريب يعكس أنه أنت تعيد تعريف هويتك وما تفتح مساحة للأشياء الجديدة وما كانت أصلا واضحة بالنسبة إليك قبل وكأنما أنت تختبر اتجاه مختلف من اللي تعودت عليه اللي جاوبوا وقالوا من عرفه هم 7 واللي قالوا من عرفه هم 4 معناها الأكثر قالوا من عرفه حكى كلمة أو جملة وهذه الكلمة أو الجملة أما حقيقية أو كذب اللي جابوا وقالوا حقيقية هم 8 واللي قالوا كذب هم 4 يعني معناها بالنص إذا قلت أنت حقيقية فأنت تواجه نفسك بصدق حتى لو كانت الحقيقة مؤلمة وهذا يوضح أنه أنت ما تحب تبرر لنفسك وتفضل تعيش الواقع مثل ما هو بدل ما تعيش في وهم وإذا قلت هذا حكي كلمة وأنا أعتقد أنه حكي يعني من صفنته صفنت على فشي كذب فمعناها أنت دائما تحاول حماية نفسك من خيبات سابقة تكذب كنوع من الدفاع مو الهروب وكأنك تبني مسافة بسيطة بينك وبين الألم حتى ما يتكرر خلصت القصة كلها وأنت طلعت تفكر بهذه التفصيلة الباب السدة لو تبقي مفتوح في حال كانت الإجابة إيه أسد الباب فمعناها أنت تدل على أنه أنت شخص تحب تنهي الأشياء بوضوح ما تترك الأبواب مفتوحة اللي ممكن تكون مربكة بالنسبة لك. عندك دائما رغبة تقطع ارتباطك بالمواقف أو المرحلة وتكمل طريقك بدون ما تلتفت هواية. في حال قررت أنه لا ما أفتح الباب، ما سد الباب وبقي مفتوح، فمعناها أنه أنت في داخلك أكو فد شيء بعد دا يتحرك، شعور ما أخذ حقه من الفهم أو المواجهة، أو ما أخذ حقه من الفهم أو المواجهة. الباب يبقى مفتوح لأن داخلك يحس إلى أنه النهاية مجازة، وأنه أكو معنى ناقص لازم يكتمل قبل الإغلاق. هذا كان تحليل الإجابات كلها. لما أجي أنا أقول اليوم هذا الاختبار هو اختبار لنفسك بالداخل، ما الإجابات المثالية في هذا الموضوع؟ ما حد يعرف، كل واحد سمع الصوت بطريقة اللي هو شافه لنفسه. أكو ناس سمعته قريب وأكو ناس سمعته بعيد، وبعد ما راحت باتجاه الصوت اجت قدام مبنى، البعض شافه مبنى جديد بس مهجور والباب مالته جديد، والبعض شافه مبنى قديم والباب قديم. فبالتالي هذا كله انعكاس عنك انت. جيت فتحت الباب جاك فد اما عباق ريحه هواء، هذا ولد عندك شعور من ثلاثة، اما فضول او طمأنينة او خوف. كل هذا جزء من احساسك انت. ولما دخلت لقيت هذا الشخص اللي قال اعرفه واللي قال ما اعرفه، حكى الكلمه، وقع الكلمه عليك شلون كان، انت تخيلت انه هاي الكلمه هي حقيقه واجهك بيها او كذبه ممكن انت غير مبالي بيها. اخذت كل هاي التجربه وطلعت من هذا المكان، الباب بقيته مسدود او سديته لو بقيته مفتوح. كل هاي التجربه هي تولد نفسي لما أنت تشعر به كشخص في هذه الحياة. شنو الفائدة من عند أستاذ سلطان؟ الفائدة إلى أنك بحاجة إلى مثل هذه الاختبارات بين فترة وفترة. الإنسان مرات في خضم كل هذه الزحمة اللي موجودة بالحياة والضغوط والتفاصيل، خيبات الأمل والنجاح، السرور والحزن، ممكن الإنسان مرات يقف على عتبة معينة من الحياة، لا هو قادر يتقدم ولا هو قادر يبقى على نفس مكانه، أما يذهب باتجاه العودة أو يأخذ نفسه للتقدم. أصعب إحساس ممكن تمر به أنت خصوصا في هذه التجربة اللي شخصتها أن تبقى في مكانك دون أي خطوة، لا للأمام ولا للخلف. البقاء في نفس المكان هو أصعب ما يمكن عندك من إحساس. لذلك سوي مثل هذه الاختبارات دائما حتى تعرف نفسك أنت وين وصلت. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكليف علي العلاق بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ البنك المركزي الجديد تعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية. التخطيط النيابي موازنة عام 2027 تربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية وتحدو من العشوائية. العمليات المشتركة تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على مضافة لعصابات داعش في الإرهابية في الأنبار. عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. الرئيس الإيراني: لا نريد الحصول على سلاح نووي وهذا ما وقعنا عليه. المرور تعليمات جديدة للدراجات النارية وتوسع بمشروع الرادارات على الطرق الخارجية. طقس العراق: 5 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

شعرك حولي ينثري ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عند إحساس راح انساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

بجن والله بجن حبيت وعيوني بجن لو ما أحب أحسن إذا بجن بجن والله بجن حبيت وعيوني بجن

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: aslında en büyük hikaye.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
3: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780505600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك.
2: ما وحشتك عيني وحنيني

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز

0: نهاية السنة شمنتظر، زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: الرشيد FM 24 ساعة

يكشف ويروح. هذا انت حبيبي وكل شي لمك، تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك، يسمونك هوى

ورحمك ربح حبي عالي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
1: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم إن أمام النرويج رح نعطي أفضل ما عندنا.
2: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us, and we will make you guys proud. Thank you.
3: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين. نشكركم، وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
4: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم. بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
0: شجعوا أسود الرافدين،
5: يلا إيراك.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بهذه التغطية المهمة لمونديال 2026 المقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. في هذه التغطية المهمة لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظير المنتخب الفرنسي، مباراة من أهم المباريات لمنتخبنا. للتذكير، منتخبنا عنده خسارة مع النرويج، اليوم يحتاج إلى نقطة أو ثلاث نقاط حتى يعدل أو يعوض الخسارة اللي راحت. مباراة راح تكون مو سهلة، لكن مباراة صعبة بكل تفاصيلها. المؤازرة، الجمهور أبدا ما مقصر، جمهورنا العراقي، مو بس العراقي، تحية للجمهور المصري، تحية للجمهور المصري المحب حقيقة. إخواننا المصريين الله يعطيهم الصحة والعافية، مؤازرين إنه ولمباراة المنتخب. طبعا مبروك للمنتخب المصري، فوزه يوم أمس على المنتخب النيوزيلندي، قدم مباراة من أجمل المباريات اللي قدمها أمام المنتخب النيوزيلندي. مباراة انتهت بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. مبروك، وراح يلاقي طبعا المباراة المقبلة مباراة راح تكون صعبة نوعا ما أمام المنتخب الإيراني. فهذه هي مباراة كأس العالم. الجبل الأخضر أيضا راح يتواجه ويا المنتخب السعودي، وأيضا راح تكون مباراة مهمة جدا. البارحة الجبل الأخضر انتزع نقطة مهمة من الأرجواي، هدف الهدف وخطر، وكان من الممكن أنه يسجل. أما الآن خلينا ندخل نعم الآن الأرجنتين تجري مباراة الأرجنتين خلصت لو بعد ما دا اسمعك عمو. ها طيب، انتهت إذن مباراة الأرجنتين. عموري بالنسبة لمباراة وضيع ضربة جزاء، تحية حب وسلام طبعا. انطوني

شنو توقعاتكم لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الفرنسي؟ الأرجنتين فازت على النمسا 2-0. الأرجنتين فازت على النمسا 2-0. سجل الأهداف ميسي. ميسي راجع بقوة حقيقة لكأس العالم. من أخبار المونديال، رونالدينيو جزاي قديمة. رونالدينيو يرجع إلى دوري الإيطالي ويرجع عن قراره في الاعتزال اللعب ويلعب في دوري الدرجة الثانية. رونالدينيو راح يرجع. تتخيلون الخبر الحلو؟ رونالدينيو الساحر راح يرجع. لكن خلونا هسه خلينا ناخذ التوقعات. شنو توقعاتكم لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الفرنسي؟ ايش قد تتوقع النتيجة؟ ايش قد تتوقعين النتيجة على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-9-6-4-7-7-0-114-115.

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء. بالبداية يقولوا لي شنو توقعاتكم لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الفرنسي اللي راح تجري الساعة 12 مساء لهذا اليوم، بعد تقريبا يعني بعد ساعتين إن شاء الله راح تنطلق هذه المباراة. واحكوا لي وين الأجواء أو شنو الأجواء اللي راح تشاهدون بها المباراة، وين راح تشاهدون هذه المباراة المهمة. أكو ناس تتوتر من تباع المباراة، أكو ناس بالعكس تأخذها يعني خلينا نقول براحة بريلاكس، أكو ناس تترقب، من النوع اللي أترقب يعني. أنا استغرب أكو ناس يخلون عشاء ويأكلون، ما أقدر ما أقدر لقمة واحدة ما أقدر أكلها. مباراة مو سهلة، العراق ده يلعب ويا فرنسا فما أقدر يعني جزئي. أوكي أشرب شاي ماي هاي غير قهوة هذني، بس غيرها ما أقدر. فاحكوا لي وين راح تروحون. أكو ناس بالمقاهي، أكو ناس بالبيوت، أكو ناس عند الأقارب، أكو ناس عند الأصدقاء. أريد أعرف من عندك، أريد أعرف من عندكم أصدقائنا وأيضا صديقاتنا وأيضا أخواتنا، وين راح تشاهدون المباراة. يعني حلو إحنا نقول ده يصير فد لمة حلوة على المباراة، وهي صار يعني حقيقة الفرحة الوحيدة، والله هي الفرحة الوحيدة يعني مباراة العراق كرة القدم صار المتنفس الوحيد. يا رب يفرحونا، يا رب إن شاء الله إحنا نقول يبيضون وجهه إن شاء الله. تشكيلة المباراة لحد الآن إنه هي من علنت، لكن إن شاء الله نتمنى تكون تشكيلة على قدر المسؤولية. أرنولد تحدث وقال إنه هذه المباراة، إنه قال من الأشياء المشرفة إنه أنت تلعب أمام أبطال العالم. فعلاً هو ده يحكي صح، من الأشياء الحلوة إنه أنت تلعب أمام فرق عالمية. أنت الآن بديت تقارع، بديت تشوف هالاند، بديت تشوف مبابي، بديت، فهذا الشيء الحلو إنه أنت تقارع هيك منتخبات. تحية لكل الأصدقاء على 0780 شنو توقعك لمباراة منتخبنا الوطني. 0780 11 4 11 5 0 0780 11 6 11 7 و 0770 114 115.

0: والله عموري يعني حكاية كل الصحيحة. وعدنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: هلا مايمي.
0: اهلا تيسير، شلونك؟
1: هلا وشلونك؟
0: الله يسلمك.
1: انطيك التوقع مالتي.
0: شلون العفو؟
1: انطيك التوقع.
0: يلا توقع العراق وفرنسا.
1: اي اتوقع 3-2 يعني فرنسا.
0: 3-2
1: فرنسا واحنا 2.
0: اي بقى احنا اذا خسرنا نطلع.
1: اي نطلع شو نسوي؟
0: شو تسوي بعد هاي؟ زي من توقعين يسجل المنتخب العراقي؟
1: ايمن حسين.
0: ايمن اي
1: هو مهند علي موجود؟
0: موجود موجوده بس زي شحن تليفون مالته. اي طبعا موجود. اي
1: فاني ارشح فوز يعني فوز فرنسا.
0: المنتخب الفرنسي. انت وين راح تشوفين المباراة؟
1: انا راح اسمعها بالراديو على راديو النهار.
0: ما اعرف
1: راديو النهار. ايوه
0: زين. انا اشكرك و الله يسلمك يا هلا بيك. هلا وتيسير. كرة تلعب. الله الله
2: وماكو بعد لا حبوبه ولا حبوبه.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء. طبعا التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ومنتخبنا الوطني: ماينان في حراسة المرمى، وكوندي في خط الدفاع، ساليبا أيضا قلب دفاع بايرن ميونخ.

زين. اما بالنسبه لطبعا المدرب هو دي شامب، مدرب عالمي، هو عندنا في دكة البدلاء عندنا تورام المهاجم الصريح، عندنا ماتيتا المهاجم ايضا صريح، تشاوميني، كانتي، هيرنانديز، كوناتي، عندك سامبا، إيميري، يعني هذه أبرز الأسماء حقيقة الموجودة. طيب وعندنا أيضا أكو مهاجم أيمن اسمه دوي، هذا من أخطر المهاجمين بالاحتياط الفرنسي. مصر مصر البارحة صلاح، يعني قوة المنتخب المصري كلهم لعبوا، زيزو وزيكو وإمام عاشور وكلها لعبة البارحة، لكن صلاح البارحة شنو انطلاقاته، شنو التكنيك، نجم ليفربول، كلش فرحت أنا مصر البارحة، فازت على نيوزيلندا 3-1. طيب الأرجنتين فازت قبل قليل على النمسا بهدفين، سجل الهدفين هو ليونيل ميسي. ميسي جاي يعني وكأنه إنه من جديد دا يلعب، يا أخي شنو هاللاعب هذا، الله يعني الله يعطيه الصحة والعافية. طيب أما التشكيل المتوقع لأسود الرافدين لمنتخبنا الوطني، في الحراسة يعني احتمال يكون عندنا جلال حسن، واحتمال يكون عندنا أحمد باسل، كل التوفيق يا ربي، حسين علي، زيد تحسين، آكام، أمير خاسدوسكي، بايش، أمير العماري، زيدان إقبال، وعلي جاسم، وأيمن حسين، وعلي الحمادي بقيادة المدرب جراهام أرنولد. المتواجدون في دكة البدلاء فهد طالب، سلاقة، أحمد باسل، مناف، يونس، ومصطفى سعدون، بطرس، إيمار شيل، زيد إسماعيل، أحمد مكنزي، كيفن يعقوب، أيضا عندنا مهاجم أيمن اسمه أحمد قاسم يلعب الدوري الأمريكي، يوسف الأمين، وأيضا ميمي وماركو فرج. طيب تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، ألف تحية إلى طيب أما بالنسبة عشتي ذاك أموري زين. المباريات اللي راح عن اللي هي مباراة منتخبنا الوطني الساعة 12 أمام المنتخب الفرنسي، بعدها النرويج راح تلاقي السنغال الساعة الفجر، وبالستة الصبح المنتخب الأردني يلاقي المنتخب الجزائري. كل التوفيق إلى الأشقاء العرب في هذه المباراة، مباراة مهمة. أما بالنسبة بكرة إن شاء الله البرتغال راح تلاعب أوزبكستان في مباراة قد تكون سهلة، لأن المنتخب الأوزبكي يعني في أول مرة يصعد إلى كأس العالم. وبعد الساعة 11 مساء إنجلترا مع غانا، مباراة مهمة ومباراة صعبة. وبكرة راح تكون بنما تلاقي كرواتيا، وبالخمسة الصبح من أقوى المباريات كولومبيا مع الكونغو ديمقراطية. واليوم تخيلوا دزوا على المشجع مالتهم اللي هو يقلد الزعيم السابق مالتهم اسمه لومومبا، ذول الكونغو دزوا عليه وبطيارة مباشرة واجا من الكونغو إلى الولايات المتحدة حتى يآزر الكونغو. فمباريات مهمة، مباريات صعبة، هذه كأس العالم. البارحة الرأس الأخضر أخذ نقطة من الأرغواي، كوراساو لعبوا، اللي يقول لك والله ها 48 فريق، لا حلوة وبها اكتشافات وبها هواية تفاصيل، وخلي العالم كلها تشارك وتلعب. هسه تقول لي ربحية، أنا ما لي علاقة، احنا نبغى كأس العالم نتونس، نشوف اكتشافات حلوة. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، وشنو توقعك لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الفرنسي؟ خلينا نسمع منهم.

0: صار 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني
1: الجديد. واسمع برامجك المفضلة
0: لكل الشكاكين العراق واصلين
1: جودة أوضح.
0: الرشيد أف.
1: التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد أف.
2: طبعا تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. شنو توقعاتكم لهذه المباراة بعد ساعة ونصف من الآن وانطلاق مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الفرنسي؟ أكو أخبار قالت من المحتمل أن يعني يزحف وقت المباراة إلى ساعة 2، لكن إلى الآن ما تم الإعلان عنه بسبب العواصف الرعدية اللي موجودة، لكن إن شاء الله تتم الأمور كلها على خير وسلام إن شاء الله، وكل التوفيق إلى أسود الرافدين. ممكن منتخبنا يفاجئ، ممكن. ليش؟ لأن ماكو شيء، أكو مبدأ كلش حلو بكرة القدم، ماكو شيء مستحيل في كرة القدم. بس الأخضر اسمه فوزينيا يصدى إلى 27 كرة محققة من المنتخب، منو كان يتوقع؟ مو يعني صح عموري سنطى رؤية صحيحة، هي والله العظيم. فهذا اللي احنا قاعد نقوله والله ما تدري. فتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. شنو توقعك لهذه المباراة؟ ورايح ويا منو دا تشوف اللعبة؟ ويا منو طالع؟ انت والعائلة، انت والأصدقاء؟ اكيد يمكن البنات اغلبهم يا اما يم الاقارب او يمكن عم ويا الاهل ويا العائله، الله يعطيهم الصحه والعافيه. سهره كرويه راح تكون، اي على قولة عموري.

يعني تتخيل إذا فزنا على فرنسا باوع شو يصير يا يابا، مثل سيناريو السعودية من فازت على الأرجنتين أيابا، جماهير بوقتها انقلبت الدنيا، السعودية تفوز على الأرجنتين قبل 2022. تخيل إذا اليوم العراق فاز على فرنسا شي يصير، شي يصير، اتخيل يعني ماك شي مستحيل في كرة القدم. بس شوية انه احنا ما ننزل انه ها دنباوع على منبابي، ها اوكي هو منبابي بس ما يخالف، مو تروح تريد تاخذ ويا صورة. ايه منبابي سريع، اسرع لاعب بالعالم. ايه عباك ما هو يعني ذاك وين السني قال اختفى بعد السنغالين داخل مين اجي مين والله العظيم. والسنغال انت تحكي والله العظيم لمسه هي اجت هي تهيئه هي هسه ما اقعد امدح من بابي لعبته بعد ساعه ونص. بلكي يرتبك بلكي يخاف، اي والله العظيم بلكي تطلع بيتابعه شيء. والله بلكي يصير بيتشزه هيك يخاف من المنتخب، خوفه هلع. اي يعني ما اذا انفرد انتهى الموضوع، لا اذا انفرد تاخذ انذار او طرد يعني ما بيها، لان ما يعني يروح ويا الجول هو والجول يعني. اي يعني هو مو ما بيها هي، بس احنا جوز شوي نشاق ونضحك لكن هو كلام صح، بس احنا بالتالي احنا مؤازرتنا ويا المنتخب اهم شيء نقدم اداء حتى وان لا سمح الله خسرنا، لازم نقدم اداء. انا ليش هسه الناس كلها قاعد يحجون بالرأس الاخضر؟ لين قدموا، يقول لك منتخب طلع يعني واقف رجل لرجل، هذا اللي احنا قاعد نقوله. هسه هولندا فازت على السويد 5-1، بس من تباع اللعبة السيطرة للسويد، اللعب للسويد، من طلعه وهو اللاعب نفسه من طلع ما زعلان، يقول لك أنا سويت بس ما دخلت، ما رادت تطوب هاي واي واحد، ذولا استغلوا كل فرصة طبت جول صارن 5. فهذه كرة القدم. أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت على 0964770114115.

طبعا واحدة من التقارير الصحفية الرياضية أنه قبل ساعة هذا التقرير طبعا لأحد المنصات الموثوقة ومن أرض الملعب أنه أكو احتمالية تأخر المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، عواصف رعدية من المحتمل تكون. طيب فهذا اللي من الممكن تكون ساعة ثنتين المباراة، الله أعلم شنو اللي راح يصير، راح تتأجل راح تتأخر ما أعرف. يعني ممكن تؤجل ما أدري، بس اللي أتوقع اللي على الأكثر أنه تكون يعني احتمال تكون ساعة ثنتين المباراة، احتمال إذا حصلت عواصف رعدية، لكن إلى الآن المباراة هي الساعة 12، إلى الآن هي المباراة ساعة 12، يعني تقريبا بعد ساعة ونص من هذه الدقيقة. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب على 0967700 وألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب على 0967700111415 و0770114115. تحية حب وسلام للأصدقاء وللأحباب. الجالية العراقية يقدرون يتواصلون على 0964 7700114115.

0: متواصلين وياكم في هذه التغطية الخاصة لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الفرنسي. شنو توقعاتكم لهذه المباراة المهمة المفصلية؟ هذه مو بس مباراة، أكو نقطة يعني ننتبه عليها. أنت إذا تخسر تطلع في هذه المباراة، ما بيها مجال يعني. تخسر تطلع، ما عندك بعد إنه يعني ماكو بعد لو تفوز على السنغال 10 ما يفيد. لأن راح يصير عندك لا سمح الله عندك خسارتين. لا شون لا لا السنغال بعد تنتظرها مباراة هم مفصلية. فهذا اللي مباراتها اليوم ويا النرويج السنغال. اليوم النرويج حظوظها أفضل لأن هي فازت على العراق، فازت على منتخبنا وأخذت 3 نقاط. اليوم إذا تعادلت مع السنغال يصير عندها حظوظها 4 نقاط. حتى لو تتعادل ترجع ويا فرنسا، فرنسا 3 نقاط. مباراة لعبتها ويا السنغال. فأكو فد مسألة، تصريح من بابي صرح يقول أني سجلت هدفين بالسنغال وأنا أريد يعني أكمل أهدافي في كأس العالم، واليوم راح أستغلها يقول في مباراة العراق. حسيت تصريح مستفز يعني، وبي تحدي وبي بهواي تفاصيل. فإن شاء الله منتخبنا يكون قادر، إن شاء الله دفاعنا اليوم ينظر للفريق الفرنسي، ما ينظر لأنه والله دولة جايين نجوم مثل أنا أباوع عليهم بالتلفزيون أو ألعب بلاي ستيشن وأشوفهم. لا، عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلونك حبيبي مصطفى؟ شكرا
0: يا قلب حبيبي مصطفى. شلونك؟
1: إن شاء الله مستعان. سعد. سعد
0: سعد حبيبي، بس نصير الراديو
1: والله هنا حبيبي.
0: السماعة إذا لابس العفو.
1: نطيت
0: اي حبيبي. هلا بيك سعودي.
1: اليوم اللعبة اليوم انا اتوقعها 0-0.
0: تتوقعها
1: يعني؟ والله بس هذا يكون ما خطا. اهم شيء الاخطاء يعيدون هي النرويج.
0: وزين طيب
1: يعني ما جلال حسن شد حيله والمدافعين والوسط، والله نتعادل يعني. ترى هي فرنسا بس اسماء، والله بس اسماء.
0: لا هم للامانه نجوم عالمي يعني. شوف انت سحكيت حكايه حلوه. مباراه السنغال وقفت فرنسا الشوط الاول، ترى وقفت تقرجل مثل ما يقول،
1: صح لو غلط.
0: بس بالشوط الثاني انهاروا بدنيا، استلموهم الفرنسيين.
1: احنا لو طالعين، انا والله كنت قاعد انا والحجي قلت لو طلعنا تعادل بين النرويج نغلبهم بعيد،
0: صح؟
1: زين لما هذا الجول التسلم كتل، هذا الغلط الفادح جهاز منتخب العراق انتهى.
0: طيب اليوم اليوم ايش تتوقع؟
1: والله اتوقع تعادل.
0: تتوقع تعادل؟ زين قول تعادلنا اخذنا نقطة
1: ويا السنغال تغلب.
0: حلو، هاي عجبني هذا التفاؤل. ويا السنغال نقلب
1: تصعد افضل ثالث.
0: نقلب شنو؟ نغلب. اي
1: نغلب افضل ثالث يعني، تصعد افضل ثالث.
0: اي يصير عندك 4 نقاط.
1: يعني يكون هم جماعه ما يخافون، والله مثل مبابي يخافون على ما
0: نتخاف. نصعد صح اذا تعادل يعني، بعدين فوز ويا السنغال صح
1: تصعد افضل ثالث.
0: افضل ثالث تصعد، عافية عليك.
1: بس ان تكون جماعتنا ما يخافون على شنو هم خوف، هو لاعب وانا لاعب،
0: عافية عليك. هذه هذه هذه يعني هذه العقلية اذا توفرت او هذه الثقافة،
1: والله احنا مرات نلعب فرق شعبية يعني، اكو فرق قوية نلعب مدافعين ضدهم نعتمد على المرتدات.
0: يابا حكاية عموري اكو فد شغله، وين سعودي عمور حكاية حلوه يقول احنا هسه يلا ترى بدينا نشوف لواعيب يعني عالم وكذا، 40 سنه صرنا احنا قاتلين.
1: ما يخالف ما يخالف يعني، خلينا نوقف نفكر وشوفوا بعد الاحسن.
0: انت شفت هذا البارحه هذا فوزيني هذا ابو الراس الاخضر؟
1: اي
0: جابت البارحه اخذت نقطه ورادت تفوز على اوروغواي، خلي ببالك.
1: اي صحيح اقوياء وياهم، بس هم تعادلوا 2-0.
0: اي يعني مو يعني قولوا
1: زين. شفت لعبه مصر؟
0: لا لعبه مصر عالميه، حتى ابو تريكه قال يعني محمد صلاح بعالم ثاني. خبر
1: هم دقيقه 56 هم 1-0 عليهم
0: عافيه
1: لحد دقيقه 56
0: صح.
1: بلا غير التكتيك مالتهم اشتغل
0: يا
1: التكتيك مالتهم اشتغل وغلبوا 3 بعيد.
0: حسام حسن هو المدرب مالتهم صح؟
1: زين اي اشتغل تكتيك الصوت الثاني على الاقصى اشتغل زين. دمرهم راح.
0: شنو يعني انت ايش قد خطرهم تدري؟
1: زين
0: بس صلاح البارحه هاي الثنائيه مالته مرعبه.
1: زين هو واضح عمر مرموش
0: او
1: ذاك منطقه الجزاء يعني ما ادري شلون
0: امام
1: يعني
0: امام عاشور
1: زين. وعندك المغرب هم خوش فريق في مكه
0: صح؟
1: زين بس انا البارحه انقهرت على المنتخب الايراني والله ما في شيء انقهرت عليه. يعني هم باللعبه زين مسيطرين، انطرد واحد ما برجعوا مدافعين عكس العالم. زين واحنا نقول ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب العراقي والله يحفظ العراق ان شاء الله
0: على...
1: ان شاء الله.
0: قول لي على شنو انقهرت احكي لي.
1: انقهرت على المنتخب الايراني.
0: على المنتخب المنو العفو؟
1: الايراني.
0: ها ليش انقهرت عليه؟
1: هم كان لعبهم افضل، وحتى لو كاكو ودي برون يعني ما كانوا يتحركون.
0: والله بلجيكا لعبت لعب يخبوا.
1: لا ما يخب بس ايران ليش في يوم هذا احنا راح اليوم كان احنا بعناهم من زمان.
0: اقوياء هو يعني من زمان الكره يشوف هي هذه الكره
1: كل سيطرت فيهم
0: الكره اللي طبعا الكره الاوروبيه قويه.
1: احنا نقول بس الله اليوم ينتخب اليوم يفرحنا.
0: هسه على حكايتك اذا تعادل هم يا بهم هم نعمه من الله.
1: اذا تعادل نقطه والسنغال شديون حيلهم 3 نقاط افضل ترقيص قبل
0: بلكي الله
1: يعني زينها مجال.
0: زين انت وين راح تشوف المباراه احكي لي؟
1: والله شوف انا الحجيه لها النقاط.
0: انت والحجيه؟
1: اي والله
0: خطيه يعني
1: من
0: الحجيه. شنو احكي لي ايش راح اسوي لك عشاء؟ ما هاي قاعد تكوي الحجيه هاي بيها مصلحه.
1: والله ما عندك عندنا غير
0: الله يخليك يا الله يحفظ امهاتنا
1: الله يخليك الله يحفظ الجميع يا رب.
0: حبيبي
1: تحياتي لك استاذ حبيبي
0: ورده سعودي
1: حبيبي حياك الله يخليك الله
0: الله يسلمك.

0: متواصلين وياكم ومن اتصال سعودي عندنا اتصال اخر. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: رحم الله بك. ان شاء الله ان شاء الله احنا ان شاء الله نفوز ان شاء الله اليوم
0: يا رب.
1: انا اليوم عندي احساس ما ادري بعد
0: يا شلون
1: اقول لك اليوم ما ادري شو عندي احساس نفوز ما ادري ان شاء الله واحد
0: يا اخي بلك يا الله. انا ايش قد احب الناس المتفائلين.
1: طبعا العراقيين بالشده يلعبون
0: عافيه.
1: اي والله امانه يعني هاي بالشده العراقيين
0: ترى صح احنا من نتخلى بخيار صعب يسوون شيء.
1: اي سووا شيء بس شنو اكو تلاحيظ شويه من المدرب ان شاء الله استفاد من عده بلعبه قبلها ويا النرويج ان شاء الله بلكي تستفاد من عده لان هي كانت المباراه عنا وراحت من يعني لاعبين ثلاثه انطوها المباراه
0: زين.
1: اي هو ان شاء الله هو مدرب قدير ويفهم ويعرف وين كان عنده الخطا وان شاء الله يصححها
0: زين. وين راح تشوف المباراه؟
1: والله انا احب اشوفها بالبيت احكيك يا صراحه.
0: ها انت من النوع تحب تشوفه بالبيت. عفت
1: البلازما محترقه والضوء مطفي والله اهوس اقمز اقوم اصيح
0: يا بس زين. انت متزوج؟ متزوج؟
1: لا لا والله ما متزوج.
0: ما متزوج لا احد يقول لك شنو ليش وش ذا تصيحه.
1: اي اي طبعا طبعا لا يدرون بي يدرون بي يعرفون يعني اقوم شوي اصير عصبي ينتظر مرات اخطاء لاعب تحس نفسك انت بالملعب لان انت مسيطر اجد من عندهم تباوع شوف وين
0: اها.
1: اي صحيح والله وسوبه فريق فرنسا فريق قوي يعني
0: طبعا
1: المرشح الاول بالعالم يعني هو ياخذ كاس العالم يعني مرشح من بعد
0: هسه اذا اخذنا أفغانيا. اذا اخذنا نقطه من أي. فرنسا انت تروح للسنغال تروح اولا ان شاء الله احنا عندنا ثقه واللاعبين بس تلقائيا تروح عندك ثقه والفرق البقيه تبدي تحسب لك حساب.
1: طبعا طبعا والله طبعا احنا راحت الثقه بلعبه النرويج خاصه بالشوط الاول.
0: لا تذكرني يعني لا تذكرني بلعبه النرويج لا تذكرني يعني
1: اي راي هاي هي هاي بعد تقدر تعالج مال فرنسا تقدر تعالج الطب المعنويه يعني المعنويه عاليه. أي. واليوم هو ان شاء الله احنا اليوم المنتخب ما عنده شيء بعد يعني خسره يعني اليوم لازم يلعب هو لازم اليوم يؤدي بالساحه لازم يعني هاي اليوم
0: يا
1: هو
0: رب.
1: هو اليوم هاي يعني مثل ما تقول ضارب ومضروب اليوم ماكو غير.
0: يا رب يا رب ان شاء الله الفوز.
1: ان شاء الله والله شو انا عندي بعد احساس بعد ما ادري والله ما ادري بعد
0: الله يسمع من عندك يا رب يعني و...
1: عندنا مدافعين جيدين عندنا ارقام
0: هسه يعني نزلت ال... ال... ال... ال... التشكيله نزلت
1: مال فرنسا
0: لا مال منتخبنا.
1: انا ما جاني شعار مساعد نزلت مال فرنسا قالوا مسربه بعد
0: نزلت اليوم في حراس المرمى عندنا احمد باسل.
1: اي احمد باسم والله شويه زين على قد بس ما بعد هي شوفوا احنا حراس من بعد نور ورعد حمود ولا بعد ما يجي حراس ان شاء الله يذكر العراقيه ولاده
0: ان شاء الله.
1: اكو بالفرق الشعبيه والله الكشافين يعني المفروض الاتحاد هسه يخلي كشافين شلون قبل كان عمو بابا الله يرحمه عنده كشافين يجيبوا له لواعب من الفرق الشعبيه. اي ان شاء الله بالكثير اهم التطور ان شاء الله
0: يا رب ان شاء الله. طبعا تحيه لاحمد باسل وتحيه ايضا لجلال حسن اخطا اذا كان اكو خطا يصير يصير في المباراه
1: كل اللاعب اللي راحوا هناك بالمونديال هم يمثلون العراق.
0: عافيه عليك عافيه عليك
1: من الكادر من الطبابه من الكادر كله يعني
0: انا ذاك اليوم دا يقولون الكابتن الكابتن يعني حارس المرمى اللي صارت مثلا مع جلال في مباراه النرويج اقول لهم خطا ويحصل يحصل
1: جلال هم لعب هواي بالمنتخب والى وقفات احنا ما ننتهى
0: عافيه واحد من عافيه والله عافيه
1: شويه يصير حرقه قلب يعني هاي شاي والله
0: يا رب ان شاء الله الفوز. انا اشكرك واشكر مؤازرتك الحلوه
1: ان شاء الله والله ان شاء الله يلعبون نفس لعب المغرب. المغرب يعني فريق عربي
0: ان شاء الله
1: يعني شيم شيم وترشح الخامس
0: فعلا
1: يعني هسه ترشح الخامس عند الفيفا والاتحاد ترشح الخامس اللي هو على بطوله كاس العالم وجدت
0: جوارديولا
1: رشح على بطوله كاس العالم.
0: انا اشكرك ونورت
1: رحم الله والديك وان شاء الله ان شاء الله الفوز ان شاء الله.
0: يا الله يا هلا. طبعا نزلت تشكيلة المنتخب الوطني العراقي الرسمية نبديها في حراسة المرمى أحمد باسل في خط الدفاع أكام هاشم زيد تحسين ميرخاس دوسكي حسين علي زيد إسماعيل أمير العماري وزيدان إقبال وإبراهيم بايش وأحمد قاسم هذا اللاعب اللي يلعب بالدوري الأمريكي لاعب مهم جداً والهداف أيمن حسين. هذه تشكيلة جراهام أرنولد. نسمع من عموري.

0: فاصلين وياكم. عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا
1: كابتن حبيبي، شلونك؟
0: الله يسلمك. من ويانا؟
1: احمد من بغداد.
0: احمد ابو شهاب من بغداد، شلونك؟
1: الله يخليك تعزي راش، اخبارك؟
0: الله يسلمك يا هلا بيك. حمودي، نزلت التشكيله مال المنتخب الوطني، شنو توقعاتك مباراتنا ويا فرنسا؟
1: والله توقعاتي 3-1 ان شاء الله.
0: 3-1، منو راح يسجل الاهداف في رايك؟
1: امبابي 2-1 دوي.
0: لا انت انت انت, انت تشجع فرنسا؟
1: لا والله العراق بس غير.
0: لا لا لا لا لا، مو احنا نحبك، احنا شلون بلدك هذا ما يصير.
1: واحد لا انت صالح، غير واحد يحكي واقع.
0: واقع واحد وتمنيات، احنا هسه نقول
1: تمنيات والله نتمنى نفوز 2-0.
0: هسه ليش الراس الاخضر البارحه تعادلوا ويا الاورجواي؟ والله عمي سباع. اي
1: والله صدق سباع، بس الاورجواي تجيبهم على فرنسا.
0: شو من الاقوى برايك، فرنسا ولا الاورجواي؟
1: فرنسا.
0: اذا انت متابع بكره القدم،
1: اي
0: من فرنسا ولا الاورجواي؟ الكل تحسب لها، الكل تخاف من عندها.
1: والله الفرق اللاتينية قوية،
0: ومثل سامي
1: فرنسا فريق قوي
0: ومرشح
1: لكأس العالم.
0: طبعا.
1: شنو رأيك بالتشكيلة؟
0: منزل اليوم أحمد قاسم. أحمد قاسم لاعب مهم ولاعب هادئ ومهاري.
1: ماكو فرج نازل؟
0: لا هالسهيات التشكيلة خلي نعيدها. في حراس المرمى أحمد باسل، في خط الدفاع آكام، زيد تحسيم، دوسكي، حسين علي، زيد إسماعيل، أمير العماري، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، أحمد قاسم، أيمن حسين.
1: حلو، خوش تشكيلة.
0: تشكيلة حلوة، ودا يلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة.
1: أربعة ثلاثة ثلاثة، وراح يلعبون بواحد إنه أيمن يتحط فوق.
0: أي يعني.
1: يصنعوا له
0: بعد. بالضبط.
1: أي بايش وزيدان.
0: صح. ويعني انا ما
1: والله توقعاتنا بلكي يفوزون، وين الله يفوزون حلقه نحصل لنا نقطه ثلاث نقاط.
0: لا هي وين حمودي ابو شهاب، هي تدري تصير فرحه.
1: ايه
0: هي تصير فرحه من هاي احنا نقول عليها التمام. ها
1: أيوة.
0: شوف التشكيل بالنسبه لجراهام، انا هذا توقعته التشكيل المهم 4-5-1.
1: استاذ حبيبي
0: انت
1: صاحبي من امريكا يحب يسلم عليك.
0: والله تسلم لي عليه، خليني اعطيني اياه.
1: هذا احتياج. مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونكم؟ شلون صحتكم؟
0: يا قلبي يا حبيبي انت.
1: الله يسلمك، طبعا ان شاء الله نتمنى الفوز لمنتخبنا.
0: حبيبي.
1: وهي هاي كرة القدم، فوز وخسارة، اهم شيء المشاركة والوصول.
0: حبيبي، انت في مكالمة جماعية من امريكا صح؟
1: لا لا لا، أنا هنا ببغداد.
0: ها هنا ببغداد جيت
1: أسلم عليكم.
0: وين راح تشوف المباراة اليوم؟
1: والله حاليا متوجهين الفندق يمكن بابل هذا قبالنا.
0: نعم.
1: أي إن شاء الله بنشوف المباراة ونندعي ونتمنى لهم الخير إن
0: يا
1: شاء
0: ربي.
1: الله اللي في خير الله يقدمه، وإن شاء الله ولدنا ما يقصرون
0: إن شاء الله. حبيبي أنا تشرفت بمعرفتك حبيبي.
1: كل الهلا، كل
0: الله يسلمك. شكرا حبيبي. سلم لي على حمودي.
1: تحياتي وصل تحياتي.
0: إذن أحبتنا المشاهدين، بعد ما شفنا تشكيلة منتخبنا الوطني، بعد ما أخذنا اتصالات أحمد سعودي، تحية لكل الأصدقاء. اليوم طبعا ما كنا نصف القمر، اليوم هي تغطية خاصة لمباراة منتخبنا الوطني. كل التوفيق إلى أسود الرافدين في هذه المباراة. إذن بعد ساعة من الآن تفصلنا عن بداية مباراة وانطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الفرنسي. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. شكرا طبعا إلى كل من تواصل ويانا. للتنويه، الحكم هو درو فيشر، حكم كندي، والمباراة تقام في ملعب لينكولن، الملعب الكبير يتسع ل 68 ألف متفرج. كل التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة وفي الرحلة المونديالية لأسود الرافدين. مهيمن الأبيض كان وياكم في هذه التغطية الخاصة، رافقني المبدع، تعبت هواي ويا اليوم عموري. كلكم تصبحون على حب وسلام، في امان الله.
2: وماكو بعد لا حبوبه ولا حبوبه.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

أني هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر

0: انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

شايف لك بشر ميت ينوح، انت شايف لك عدل ما عنده روح، انت شايف لك قمر ما لاقي ليل، هيك بفراقك اصير

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: بعد لا تقل لي احبك موت، بديت اكره هذاك الصوت. لا شفت وجهك عساني، وكون قبلك ميت اني، لان وياك شفت الموت. بعد لا تقل لي احبك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.